0: برنامج نوافذ.
1: برنامج نوافذ يأتيكم من الإذاعة الوطنية الجادية.
0: برنامج نوافذ نفتح به نوافذنا على الفكر والمجتمع والإبداع.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طابت وطابت أوقاتكم مستمعين الكرام، وأهلا وسهلا بكم في لقاء جديد يتجدد معكم عبر برنامج نوافذ، البرنامج الذي يطل عليكم من خلال بعض المواضيع التي تهم الناس.
3: أكيد رحمة، أصبحت المرأة اليوم قاعدة في ميادين كثيرة، بتخدم في التعليم والصحة وحتى في الإدارات، وبتساهم في التجارة وكثير من المجالات، قاعدة بتجاهدها في أملها عشان هي بتحسن أسرتها ومجتمعها.
2: وهو على الرغم من الحضور الواضح للمرأة الآن، بعض من الناس بشوفوا أمل حن المرأة من زاوية ضيقة، بينما في ناس وحدين بشوفوا كونوا أمل حن المرأة وحق مشروع وسيلة للاستقلال والمساندة وتحقيق الطموح.
3: وفي حلقتنا حقت اليوم نفتح الموضوع المهم ونتساءل كيف المجتمع بنظر للمرأة اللي بتخدم، وشنو الأثر حن خدمتها لأسرتها والتنمية.
2: عشان ده يسرنا أن تكون معنا في هذه الحلقة السيدة فتحية يوسف للحديث معها حول هذا الموضوع، فأهلا وسهلا بك ونورتي برنامج نوافذ.
4: أهلا وسهلا أستاذ رحمة، أهلا وسهلا حاجة حواء، أهلا وسهلا مستمعي الكرام، وأتمنى أنه هذه المقتطفات يكون المجتمع يستفيد منها، يعني حتى لو بشكل بسيط
2: إن شاء الله.
3: طيب أستاذة فتحية، كيف توصفي لنا واقع عن المرأة اللي بتخدم اليوم، وهل المجتمع بقى بيتقبل أملها؟
4: أهلا حاجة حواء، صراحة موضوع مهم وضروري جدا خاصة في الوقت الحالي. عمل المرأة هو ما مستجد، عمل المرأة يعني من قديم الزمان، حتى كان الإسلام ما حرم عمل المرأة، كان عادي، كانت النسوان بتشتغل في ميادين، اشتغلت، كانت زوجة الرسول صلى الله عليه وسلم أيضا في التجارة، وكانت النسوان بيشتغلوا في التمريض في وقت الحروب، كانوا بيعالجوا المرضى، وفي أمور كثيرة المرأة يعني عاملة. ومن وقت ذاك لحد الآن الحياة اتطورت، وبدأت عمل المرأة بتزداد أهميته وتزداد ضرورته بشكل كبير جدا، لكن في بعض العوائق وبعض المشاكل وبعض المعتقدات خلت الناس إنه بعض الناس يعني يعارضوا عمل المرأة، ما كل الناس لكن بعض الناس بيعارضوا عمل المرأة، برضو عندهم أسبابهم يعني. أيوة. حتى الإنسان المعارض بنحترمه وجهة نظره لأنه عنده أسباب معينة وأسباب حقيقية وواقعية موجودة في أرض الواقع. فالإنسان الرافض لعمل المرأة كمان عنده أسبابه بنحترموها، ومفترض إنه نوضح بعض النقاط. والإنسان اللي بيشجع عمل المرأة كمان إحنا ندعمه هذا التشجيع.
2: كلام جميل. هو عمل المرأة هو ما عنده أي إشكالية، لكن المرأة مفروض بس تخدم تحت إطار أو وسط إطار معين، يعني حتى ما تخرج منه. عشان كده في بعض من الناس بيشوفوا أنا مرتي ما تخدي، مرتي ما تخدي، بهندور تقعد في البيت.
4: بصراحة شوف، من ناحية عند الحق، مثلا أنت إذا كان قادر على توفير كل شيء لزوجتك، ده المفترض إن هي تقعد فوق البيت عشان توفر لك متطلبات
2: الحياة. لكن
4: أصبحت الآن الحياة صعبة، الحياة صعبة جدا، وتتطلب ضرورة عمل المرأة.
2: أيوة.
4: ليش؟ لأنه عمل الراجل الوحيد أول شيء ده بيجا ما قاعد يكفي.
2: صحيح.
4: ما قاعد يكفي متطلباتها ومتطلبات عيالها، وحتى لو كفى المرأة دي بيكون عندها أخوانها، بيكون عندها أبوها، بيكون عندها أمها، بيكون عندها احتياجات زيادة. إذا كان هي بتشتغل ده بترفع الكثير عن الراجل.
3: أكيد أكيد.
4: ماشي.
3: أكيد.
4: يعني ممكن مثلا أهلها لو يحتاجوا شيء ما تقدر تطلب من الراجل. الراجل اللي حيوفر لها هي ولعيالها ولا حي لأهلها كلها. بقى تقيل.
2: حتى بعض الأحيان تقيل مع الراجل حتى في الأولاد. على سبيل المثال هو قدم مثلا، جاب اللتوبين وجاب أي حاجة، المرة ممكن توفر اللبن وتوفر الحفاضة.
4: كثير من الأشياء العوين به. أسف بعض الرجال بيقولوا لك المرة بس سريرة قاعدة تشيله كل ما علينا فيها بس. والله نحن سريرنا قاعدين نشيله أغلبيته كله ماشي في البيت. من أكل لشراب لعذر كله ماشي بهاي. بعدين في النهاية للبيت.
2: السيدة فتحية كمان ما سامحيني على هذا الكلام، يعني ما كل النساء، في بعض من النساء تقول حقي وصي حقها هي، انا ما نقدر نقول لها يعني كان ساعه ما دماغ ساعه ما دماغ مساحه ما دماغ، انا ولد نقول لها حقك يا ابسلي ما تنتيني ليه،
4: ما ابسلي ما تنطي.
2: أه.
4: وهي ما مطالبه انها تصرف معك، لكن يعني من الزوج.
2: أيوة.
4: ومن باب انها هي تدعم الراجل وكيف معايا زي ما هو سمح لها.
2: أيوة.
4: هو من حقها ان يمنعها ترى، لكن هو سمح لها. طالما سمح لها هي كمان تنظر للنقطه دي. والحياه الان اصبحت صعبه، المفترض انه يكون في تعاون بين الزوجين، والتكاتف والتضامن ذاتك بزيد المحبه بيناتك.
2: صحيح صحيح صحيح.
4: أيوة. بزيد المواد بيناتك. المفترض انت تراعي، والراجل ده ممكن يتعرض لظرف، ممكن يتعرض لمثلا حاله مرضيه، ممكن يتعرض لضغوطات كثيره جدا. ايوه. اذا كان هي زوجته ما ساعدته، هي تساعده
2: اكيد.
4: فطالما انت عامله وتاخذي في مرتب
5: أيوة طالما هي عاملة وتأخذ مرتب بعض الأشياء ده وغايب حاجة نقصت كان جابتها شنو بتخرب الدنيا
2: عادي
5: يعني
2: عادي والله عادي
3: وشي في أيوة. مثلاً المرأة كان بتخدم وبتجي في البيت بتزيد البيت
5: شوفي في شيء واحد العيون خايفات منه بصريح العبارة كي
3: المرأة كان سوت وجابت بعدين الواحد مثلاً أنت أنا في بيتي نسوي ونجيب ومعز ويجي قاعدين أنت لما تجي تشي في بيتي بقول في بيت أنا فلان ما شاء الله ما بقول بيت على فلان
5: نوري كان الشغل العيون نفكر فوق حاجة حوار الشغل العيون بكل بساطة فكروا فوق ده أنا كان قاعد نصر معايا بوفر قرصة وباخذ ونحن مجتمعنا الجادي ده مجتمع مزواج يعني هو بدور فرصة بس الرجال ذاته يمكن أورقه الصحيح كانوا توفر لي شغل شيء ده من شباب
2: عيبك هكا الظهر
5: الله يرضى عليك وخلاص هي بلقى فرصة ومشي من ده السفارة وخلاص بلقى لي شغل شيء ومشي بجيب لها ضرة فتقول أنا الفرصة دي كي ما ننطيها لها
2: لكن المسكينة هو الزواج هو جسمه نصد زي المسكينة هي قم وجابوها الثانية كمان نفس الكلام عشان كده جيبها لأننا في أحد الحلقات
5: أنا نساعدك ونجيب معاه عشان بعدين يجيب الثانية
2: أنا كده يا أستاذة فتية الأمر ليس كذلك في حلقة فاتت أننا كلمنا مثلا في مسألة حلال غلاء المهور أيوه. ولا ما كده دخلنا فوق المسكينة الأوينة هسا كثيرات من الكلام ده بدل أخذك تشاركي أنت خلاص تقولي إلا الراجل اللي وهكي بس
5: هيك والمرة كلها كان قاعد تقعد وحيرة على ما
3: المشكلة وشيف الزواج ما مشكلة على النشيف لكن الإخلاص الراجل
5: كان قاعد بقعد وحيرة ما وشنو يجي ليه كان
3: مسألة دي إنه يتزوج فوق كده ما مهم المسألة المهمة الراجل من البداية هو يكون واضح ويتقبل يعني كل حاجة فيكي وانت تتقبلي كل حاجة فوقها وتستمروا بحنا فترة يعني زمنية وفترة اشتوى يعني
2: حلو ما أقدر الكلام ده
3: فأنا كمدت عليها يتزوج اثنين ثلاثة ده مرة الإسلام أجاز
2: ليه ياريت ياريت
5: الإسلام أجاز ليه ده في حالة إنه يكون ميسور الحال لا هو يكون ميسور الحال خلاص هو قايم عليها أموره تمام ما ناقصه شيء وهو قادر إنه هو يقيم اثنين وثلاثة وأربعة الشرع حلل احنا قبل شوية كلام قال نتكلم وده هزار سكيب يعني من حقه يتزوج يزيد زريته لا له كي عنده رأي خاص لا له المرة الأولانية اختارها اختيار الأسرة وديتها واختياره هو ده أسباب الدار الزوج لكن مفترض ده يكون هو قادر على الإقامة طالما هو داير المرة القاعدة تشتغل دي تساعده ده إذا هو ما عنده المقدرة إنه هو يتزوج الثانية ماشي خلاص يعني هو ما عنده
2: في هذه الحالة إذا تزوج وأنت قاعدة تساعده خلاص تقطعي منه
5: أيوة عشان هو ما عنده استطاعة يتزوج الثاني يتزوج هذا بمساعدتي أنا إذا هو ما عنده استطاعة ما من حقه يتزوج لأن الزوجة باستطاع بمساعدتي أنا
2: إذا بمعنى إذا اتزوجت خلاص تقيل انقطع منك
3: بالحق حقك يا
5: الزوجة أيوة لو ما أنضيت فرصة ما كان الزوج
2: أستاذة فتية صراحة يعني هذا الموضوع يعني بكل صراحة حيعالج قضايا معينة في المجتمع طيب نحن إذا مشينا للسؤال الثاني شنو الأثر اللي بيتركه أملها المرأة في تحسين أوضاع الأسرة المعيشية والاحتياجات كمان
5: كبير جدا المرأة العاملة بلا ما تدعم زوجها ذاتها
2: نعم.
5: هي نفسيا ذاتها يعني بتكون بعض الأشياء دي ما بتكون مرتاحة نفسيا أيوة. مثلا من دخلها المادي
2: أيوة.
5: تقدر أي شيء كله بدل ما تمشي تطلبه على فكرة إحنا النسوان حتى لو بنطلب ولا في بعض الأشياء دي أحيانا يبقى ليكي تقيل حتى لو زوجي تمشي تطلبي منها أم باكر بس أدر أم بكرة بس أدر وكل شيء كله إلا تمشي تطلبي منها إيه بذاتك إيه
2: وكل فكراتي
5: لكن لما يكون عندك مرتب ده خلاص بترفعي عنا فيسك الحرج أول شيء ثاني شيء ده بتبقي منتجة للمجتمع
2: أيوة.
5: هس المجتمع الشادي ده أغلبية النسوان لو النسوان كلها ما قاعدة بيشتغلوا ده كيف احنا نزيد الانتاجيه حقت العمل في المدارس كمدرسات في الدكتورات الان في التجاره في المجتمع يعني قاعد تساهم بدور كبير جدا في التنميه حقت الانتاج
2: ايوه
5: من جميع النواحي
2: وحتى الحكومه كمان ما تنسي يعني قدكم يعني نسبه كبيره جدا يعني
5: ايوه ايوه ايوه والمراه ذات تلعب دور هام والمراه العامله امراه قويه على فكره وامراه معتمده على نفسها وامراه يعني تخطى كثير من الصعاب
2: فمن هذا المنبر نحيي كل النساء الجاليات
5: وخاصه
2: العاملات يا سلام
3: تمام أستاذة فتحية الحديث معك شيق جدا طيب أستاذة فتحية ما هي الحنبولات أو التحديات القاعدة بتواجهها المرأة أثناء أملها داخل المجتمع زي ما هسي قبل شوية قاعدة تتكلمي فالتحديات شنو والحنبولات القاعدة بتواجهها المرأة أثناء أملها وخاصة داخل المجتمع حقها
5: نحن كمجتمع شادي في كثير من المشاكل اللي بتواجه المرأة الشادية خاصة الطلعة بتشتغل خاصة المرأة الشابة خلونا نكون واضحين المرأة الشابة بتواجهها ودي الشيء الرجال اللي برفضوا فوق عمل المرأة
2: أكيد.
5: المرأة لما تجي تشتغل ده في يعني في المحيط حقها ده بيكونوا في رجال
2: في رجال
5: وفي بعض الرجال ده الناس ما كلهم سوا في بعض الرجال محترمين وفي بعض الرجال عينهم طويلة فممكن يعني تتعرض لبعض الإقراءات خاصة المادية وكده يعني. أو لو بقت المرأة ضعيفة ده ممكن تنجر في طريق تاني حتى لو هي عاملة وعندها مرتب وكل شيء. وكثير ده واقع قاعد يحصل. فدي التحديات. المفترض المرأة لما أنت بقيتي عاملة ده قبل كل شيء ده تعملي حساب شديد إنك أنت تحافظي على الثقة الأنطوكي لها أهلك عندك وازع ديني تحافظي على الثقة الأنطوكي لها أهلك يكون عندك هدف معين أنت جاي تحافظي
3: حتى على التربية اللي
5: أيوة. تكوني قوية
6: حتى الزوج حتى الجود المسكين اللي هو سمح لك
5: اللي هو سمح لك وثق فوقي تتحافظي عليه الثقة دي فبيتطلب مننا إحنا نكون أكثر قوة وأكثر صلابة وأكثر وعي وأكثر تمسك بالدين
3: وصبر
5: أيوة وأكثر صبر. دي أهم نقطة ممكن تواجه المرأة العاملة. شيء ثاني ممكن إحنا نخرج نطلع وده مقصره في بيوتنا نحن كأمهات خاصة مثلا أنت خلاص بتمشي وكتك نصف وكتك أو أغلبيتها فوق العمل ده بترجعي البيت ده خلاص بتقصري من
3: رعاية الأطفال
5: توفري رعاية أطفالك رعاية زوجك حتى المناسبات الاجتماعية حقت أسرك زول مرضان ما تقدري تمشي ليه زول حصلت معي
6: في عقبات كثيرة
5: فالمفترض أنه يكون في توزيع سليم كويس يعني مثالي لزمنك ماشي أنك تنظمي وقت لعملك تنظمي وقت لعيالك تنظمي وقت لزوجك ترتبي أمورك ما خلاص معناه الوقت ده كلك ياخذ منك العمل بس. فكل هذه التحديات بتواجهنا إحنا كنساء عاملات لكن إذا يعني فكرنا بطريقة كويسة ورتبنا أمورنا بشكل جيد غدا تتلاشى هذه الأسباب أيوة.
3: تمام.
2: كلام جميل جدا. نتمنى أن هذه الرسالة تصل لكل النساء العاملات وكمان زي ما قلتي هنحييهم هم يعني على وجه الخصوص يعني
5: إن شاء الله.
2: طيب هل هناك يعتقد هناك من يعتقد أن كون أمل المرأة ده هو أثر سلبا على الأسرة كيف تريدين على هذا الرأي؟ يعني أمل أن المرأة ده بيأثر يعني سلبا على الأسرة يعني على الأسرة زي ما حس قبل شوية أنت قلتي يعني أظن في بعض من الإجابة أنت قلتيها قبل شوية بيأثر أيوة. سلبا على الأسرة
5: بيأثر سلبا على الأسرة ده في أن الأم تغيب لساعات طويلة وده بيأثر سلبا. العيال محتاجين لزمن أمهم تقعد معهم فوقا محتاجين لتوجيه محتاجين لإرشاد والراجل كمان محتاج أنه زوجته تكون متواجدة معايا أطول فترة ممكنة فده التأثير سلبي. لكن إذا كان حاولت قدر المستطاع حاليا إحنا مثلا في عملنا نحن ده بيكون عندنا دوام معين مثلا اليوم ما شقالة أم باكر شقالة يوم أنت ما شقالة فوق ده قدر الإمكان فضي نفسك خلاص
2: أيوة.
5: ليه لأنك تكوني مثلا متواجدة
2: كان معها برنامج نوافذ كهربائي وكده أنت أكيد في البيت
5: للأسف فدي الأشياء دي بس الناحية السلبية. لكن أيضا بالمقابل في ناحية إيجابية هي بتوفر مثلا أشياء الناقصة أيوة بتكون مثلا في ظروف معينة بتمر بها الأسرة من الناحية المادية وإحنا كمجتمع شادي الظروف المادية دي ما معانا بس
3: أكيد
5: معانا وما بتفارقنا فضروري الجزء الناقص ده هي بتغطي وده شيء ضروري كمان وإيجابي من ناحية أخرى يعني.
3: طيب الأخت فتحية بعد ما عرفنا شنو الواجب المرأة تسويه وشنو ما تسويه وشنو تقدر توفره في بيتها طيب ما هي المجالات اللي بتبرهن للمرأة في كفاءتها ونجاحها في السنين الأخيرة؟
5: شوفي المرأة دي مهما كان مجالها حتى لو ما كان مجال مثلا في وظيفي مثلا وظائف المعروفة دي حتى لو كانت في التجارة حتى لو كانت في الصناعات اليدوية في كثير من أخواتنا بيشتغلوا صناعات يدوية في البيت في خياطات في أي شيء انت بس عندك مرأة عندك هدفك وامرأة يعني عندك طريقك شقيتي وعندك تطلعات مستقبلية تعرفي كيف تنظم عملك وتعرفي كيف تطوري منها مهما كان بسيط مهما كان شكله ما بالضروري تكوني انت
2: بس ما تربي يدينك وتقولي
5: ايوه ما تطبقي يدينك وتقولي ده شيء مهم جدا. وعلى فكرة حتى الرجال انا بقول لهم اذا كان المرأة انت خايف لا تشتغل برا خلي تشتغل داخل عمر المرأة ضروري وما تعرف ضرورته الا لما يحصل لك حاجة في حياتك مثلا على سبيل المثال الظروف اللي حصلت كان الناس لجؤوا من دولة لدولة مثلا من ليبيا لتشاد الظروف دي يعني غلبت الموازين في رجال عاملين وكانوا نسوانهم موجودين فوق البيت ما بعدين بيشتغلوا شيء وبناتهم كلها موجودين ما شقالي شيء ما ناقصهم شيء أمورهم تمام كل شيء فجأة حصل ما حصل لما جو فجأة هنا تشاد لقوا الوضع صعب الرجال ما عندهم عمل العوين ما عندهم عمل
2: في بعض في بيئة وجهين
5: أيوة في بعض من الناس انحرفوا وده في كل المجتمعات حصل بينحرفوا ليش لأنه هم خلاص جاتهم صدمة ما قدروا يتحمل الواقع
2: وأول ما عندهم مهنة معينة
5: خلاص ما كان لهم خيار البنات الوحيدين دول إلا إنهم هم يعني يمشوا في الطريق المصح عشان يقدروا يوفروا المعيشة كانوا زمان عايشين فوقها. لكن المرأة إذا كانت من البداية عندها مهنة أيوة. عندها عمل معتمد عليها قوية أخوها أو زوجها أو أبوها دعمها قدرت اكتسبت هذه المهنة لا يمكن تستسلم لأي ظرف من الظروف وتقدر تلقاها المهنة دي في أي بلد مشت فوقها وتقدر تواجه أي ظروف تمر بها بها. عشان كده يا جماعة عمل المرأة تروح والراجل معرض للمرض ومعرض للموت
3: موت
6: شغل كتير قاعد.
5: أيوة شغل كتير قاعد. في بعض النسوان أسرع فقدوا أزواجهم وهم أصلا ما بعرفوا شيء. ده حصل فوقكم شنو؟
6: لا خلاص بيتعبوا
5: يتشردوا عيالها ذاتها خلاص تلقوهم أجزوا من المدارس.
6: لا لا صحيح
5: خلاص قعدوا الأكل والشراب ما قادرين يوفروا.
6: في مرة والي هي بس راجل وهي بس مرة.
5: كان هي راجل وهي مرضة في حال إن زوجها من البداية دائمها.
6: أيوة
5: خلاص
6: أيوة.
5: بوجودك رف مسك يدها وخلاها قمت عليه حيلها وخدمتها خلاص الباقي كان بقى ما فيه كله
3: تسيب بكانة
5: تحاول تسيب بكانة. لكن إذا كان أنت دكيت خطيت تحت أنت إنك أنت متسيطر على الوضع إنك أنت موفر كل شيء أنت ضامن عمرك أنت ما ضامن عمرك لما فجأة يحصل عليك شيء ده الشيء الخايف منه وإنت حي هيحصل
6: لا لا فعلا
5: وإنت غايب وإنت ما موجود لو حصلت معك
3: عشان ده بيقولوا المرة دي ألمى أي شيء حتى كان أيوة. السواقة
5: وحتى الحوادث في موجودات
3: مع زوجها ماشين وسايقين السيارة وفجأة بس جات ضيقة نفس وهو سايق أثناء ما هو سايق حي المرة قدرت اتحكمت مرقة البقاق رشتها له شال نفس شوية وتعبان ما هيقدر يمسك الفولان والفولان ماشي فهي قدرت اتحكمت على السيارة قدرت وقفتها بجنب وقدرت للرجل أنقذتها إنه من الضيقة اللي حصلت له بالصدفة وبعد شوية اتحسن وساقت السيارة ومشت وصلت البيت وكده. فأي أي أمل للمرأة ضروري جدا
6: طبعا يعني طبعا لما السواقة ما تقدر
5: ايوه هشوفوا قلتوا هسه في المجتمع اللي احنا هسه عايشين فوق
3: الا يمشي يسوق اكسيدا
5: ايوه هسه في المجتمع احنا عايشين فوق اكيد يا جيرانكم يا ناس بتعرفوهم يا مر عليكم مر عليكم انه في مره زوج بعد ما زوجها توفى ده خلاص زوجها هذو تلقوه ما زالت بلياني في حاله ظروفهم ما بتسمح اخوان الزوج هم ذاته يا دوبهم دوب عياله ما عندهم امكانيات يقيموا المره واليوم كان جابوا لها باكر ما يقدروا يجيبوا لها خلاص المره دي اذا كان هي ما عندها قدره ان هي تشتغل او ما عندها عقل بفكر او ما عندها يعني الشجاعه ان هي واجه المجتمع ده تنصدم وتنهار ويمكن تنحرف ايوه والعيال بينفلتوا خلاص الاسره ضاعت خلاص الاسره ضاعت ضروره عمل المراه تكمن في الاشياء دي ان هي تنطيها القوه ان هي تواجه كل الظروف فلذلك من الضروري جدا عمل المراه والمراه دي كان هي دايره تفسد او دايره تمشي في الطريق الما كويس ده
6: ما بتقدر لا
5: حتى لو ما كانت عامله
3: بتسوي
5: هي بتسوي
3: بتسوي
5: في كثير من النسوان لا عامله لا شيء قاعده في البيت لكن مين تطلع دي تشيل لفعت ده بكان ما تمشي ليه ما في شغل ما تسوي ما
3: انت تجي أيوة. تجي في البيت.
5: الله يرضى عليك في كل الاحوال ده تتو شيء بينه وبين ربها انت المهم علمها ليه انها هي تكون معك في الظروف في غيابك في وجودك تكون امراه قويه افضل بكثير حتى الله سبحانه وتعالى يقول المؤمن القوي خير من المؤمن الضعيف ايوه فلذلك قوه المراه دي بتكون بسند من زوجها وشجاعه وان اهلها يشجعوها انها تكون قويه من صغير وكتنا دماء وكت مره تكون ضعيفه ابدا وللاسف اسى فيه حتى الرجال كله ضعاف فاتمنى انه كل المجتمع يكون قوي والقوه دي تجي بشنو تجي بالعمل والاعتماد على الذات وحفظ الكرامة.
6: يا سلام.
5: لو إنسان ما شقال وما حفظ كرامتك خلاص أنت إنسان بدون معنى.
6: يا سلام. نتمنى الإنسان يعني يكون له معنى.
5: يا رب.
6: نتمنى إن شاء الله كلنا لينا مكانتنا الخاصة وكل واحد إن شاء الله.
5: يا رب.
6: يعني خليه يفكر إنه كيف المرأة تخدم لكن المرأة كمان خليه تفكر هي خليه تمشي في الحدود الصحيحة.
5: إن شاء الله.
6: طيب نحن يعني وصلنا قريب نوصله لنهاية الحلقة شنو رسالتك الأستاذة فتحية للأسرة وللمجتمع بشأن دعم المرأة وتمكينها بما يحقق التوازن والاستقرار.
5: نحن في مجتمع ضعيف جدا وعشان نقوي مجتمعنا ده القوة دي ما حتجي إلا بإننا نحن نكون منتمجين مع بعضنا نتعاون مع بعضنا ندعم بعضنا عشان نكون أسرة قوية والأسرة هي العنصر اللي بيكون المجتمع.
6: أكيد
5: أي أسرة عندها بنت ولا ولد موجود من صغير تمسك مهنة معينة تعلم على الاعتماد على الذات يكون إنسان قوي يواجه المجتمع يواجه الظروف يكون إنسان يعني يعرف كيف يحفظ كرامته ما يطلب يوصل لدرجة إنه يطلب من الناس ولا يكون إنسان سهل الكسر فالشيء ده ما بيبقى إلا لما يكون إنسان مصنوع
6: زي ما كلام كبير يكون أول مدرسة يكون
5: ضروري لازم
6: يكون نجار يكون كهربائي يكون كذا والبيت كمان في علم المهنة بتشابهها
5: لازم شنو أسعى كنقرة كيكولة في النهاية ده العلم ده ما ضروري جدا الانتجراسيو يجي أحيانا ما يجي أو يجي أو يتأخر
6: أيوة.
5: وحتى لو الانتجراسيو جو يكون عنده مهنة ده بتكون يعني
6: تساعدة.
5: بتساعد كثير إنه هو وأتمنى إنه المجتمع كله يكون مجتمع منتج يا ريت المجتمع كله يكون مجتمع منتج في كل المهن الموجودة كثيرة في ناس بيشتغلوا في الحدادة في ناس بيشتغلوا في الصناعات المختلفة في ناس بيشتغلوا في الصالون كوافير زي كده يعني بشتغل في الصالون ما تقولوا قاعدني سيدي عايلي نفسي أنا بشتغل في الخياطة في الصالون كوافير أمور كثيرة عشان الناس ما يقولوا قاعدين أنا قاعد نوصل الناس وأنا ما عارف شيء يعني عندي مهم مختلفة فالحمد لله الوالد من البداية اللي أيوة اهتم بتربيتنا أبوي أخواني كمان في واحد ميكانيكي وفي واحد بيصنع الستائر والصالونات وفي واحد بيشتغل في الديكورات بتاع البيوت وعندي أخواتي طبعا قريب ثلاثة ولا أربعة كلهم خاص أنا علمتهم معي في الصالون كوافير أسرة منتجة يعني وأتمنى إنه كل المجتمع تكون أسرة منتجة
6: من خلال هذا البرنامج ممكن نقول الباب مفتوح يعني
5: الباب مفتوح
6: يجيبوا بنات يعني تيجي تعلم من مكانكي
5: جدا أنا مستعدة إن أنا أعلمها أي واحد عنده رغبة أنا بفرح وصراحة عملت حتى دورات تدريبية لبعض البنات ولسه هنظم دورات تدريبية وأنا داعمة جدا ومشجعة للمرأة اللي تحب تشتغل سواء رجل ولا مرأة أي إنسان بدور بيشتغل أي مهنة ده أنا مستعدة أعلم عادي مش مشكلة
3: تمام شكرا أستاذة فتحية نتمنى رسالتك تسمع آذان صاخية وتحسن الوضع حق المرأة مع الأسر وكل الشكر والتقدير لك ولمستمعينا الكرام وفي اللي قدمت لنا من الأفكار والرعية والنصائح القيمة نتمنى تلقى آذان صاخية وتسمعها وتطبقها في أرض الواقع وننقذ مجتمعنا بأحسن
5: بارك الله فيك حجة حواء بارك الله فيك أستاذ رحمة وأتمنى أن المستمعين كمان يستفادوا من هذه المقتطفات وأتمنى أنه يسمعوا هذه الوصايا لأنها والله جدا جدا مفيدة لتطوير مجتمعنا وأنه يكون أكثر إنتاجية وأكثر تماسك
6: أستاذ فتية أنت إنسانة إعلامية هل لديك أو هل عندك مهنة آخرة يعني تقدري بتساعد فوق الناس ومهتمة بهذا المجال
5: طبعا أنا عندي مركز إيفا صالون كوافير للتجميل بشغالة فوق أنا شخصيا أنا ومعي مجموعة من البنات كان في بنات دربتهم شغالين وهسه في واحدين بقوا مستغلين شغالين وحيدهم ذاتك وعندي جمعية يسرى الأعمال الخيرية كمان دمج فوق تدريب المهني للفتيات وأحيانا حتى قاعدين ندمجوا حتى الأولاد كلها في بعض التدريبات
6: بخصنا شنو يعني الناس رحمة دول جاي
5: ناس رحمة دول دي يجيبوا المتامات نظبطهم لهم
6: طبعا يعني الآن للمخرج والفريق برنامج نواتس أوينا نودهم هناك يعني
5: جدا جدا
6: والمرأة ما تسمع بعدين تقول لي كلامك
5: أيوة ونقول لمتابعيني ومستمعيني كمان خلي إذا كان عندهم من رغبة في إنهم يسوا تدريبات أنا جاهزة إن أنا بدرب وعندي دورات تدريبية قاعدة بحضرها إن شاء الله الوقت الغريب قبل رمضان كان عملنا دورة تدريبية في مجال الصالون كوافير وكان البنات استفادوا أنا تفاجأ بكمية المقدرة حقتهم حقت الاستيعاب استوعبوا بسرعة بسرعة ولقيتهم ما شاء الله بسرعة بسرعة أصبحوا يعني قاعدين يسووا هسه كده قاعدين بتواصلوا معي في الواتساب برسلوا لي حتى أعمال قاعدين يشتغلوها يعني أنا تفاجأ من الصراحة. فإن شاء الله فيها دورة تدريبية قريبا كمان حتنظم عندنا دورة VIP وعندنا دورة كمان للأيتام والأرامل.
6: حتى دورة كمان يعني. دورة VIP.
5: أيوة دورة
6: يعني
5: خاصة.
6: يعني very important person يعني.
5: جدا. إذا كان
6: أنا كده بخش في هذه الدورة.
5: تطلع منا هذا تفتح الصالون كافر بتاعك. أيوة أنا عشان بتكلم في أهمية العمل ده ما مجرد كلام أنا إنه بطبق تطبيق عملي فعلي. ده هو المهم في الموضوع يعني.
3: شكرا.
5: الله يبارك.
6: شكرا جزيلا بارك الله فيك
3: كنا معكم في تقديم الحلقة كل من عبد الرحمن آدم رحمة وهج هو حبيب عمر
6: وفي تسجيلها المهندس أوميل ميدانجي جان ديجي
3: وفي الإخراج عبد الله توش
6: إلى ذلكم الحين تقبلوا تحيات فريق العمل ومواصلة طيبة مع باقي برامج الإذاعة الوطنية
3: وإلى اللقاء
0: برنامج نوافذ
1: برنامج نوافذ يأتيكم من الإذاعة الوطنية الجالية
0: برنامج نوافذ نفتح به نوافذنا على الفكر والمجتمع والإبداع

0: صباح الخير بلا نجات الحبيبة، صباح الخير عاصمتنا نجمعنا الجميلة، صباح الخير كمان لكل المسلمين والمحبين أنا راديو تشات القادم بتابعونا من 23 بروفنس والتشادين القادمين في الخارج. نقول معكم في مدنا 75 دقيقة بفرحة وسرور. تلقوا البلاغات الرسمية العادية دعايات 7:15 دقيقة النشرة الدارجية، وبعد النشرة نواصل لكم بالبلاغات المفضلة والأغاني المختلفة لحد الساعة 8:15 دقيقة. ولكن ده خلاص بكمل برنامجنا هنا اليوم يوم الثلاثاء 22 شهر تسعة 2026. بخدمنا في مكنة الفن بأسر الآلات والموجات والأغاني والدعايات والنشرات المهندس الكبير ساويك يوان كريو، قدام الميكروفون أخوكم وزميلكم تجاني حسين رمات أبيض. الساعة 7:01 أو دقيقتين في استوديو 3 هنا غاديو تشات في كارتي جابانغاتو كومينا الدوزيام أراندوسما في العاصمة أنجمينا. نمشي ونسمع أول فصل غنائي مع سيد الكوك، هدية خاصة للناس الكبار والناس العزاز والشباب والشابات اللي قاعد يتابعوا راديو تشات.
1: على اجملي هو المعلم خالي كاك معلم الضلاي يا دول الرجال السلطان التجان لهم يا رجال لهم يا رجال علي والمم سي دول الرجال البلا ما بنقري يا دول الرجال يا دول الرجال

0: صفات كذا غرضي بدلنا كذا غرضي زرع كل عندي انا فاكر لك ما نسيتني انا فاكر لك ما لجفتني الزغراطة ام هديسا كد كاتشي كاتشي انا مدرس رسول الله انزل النبي ما لا سلام لي انا ما ترسلي الزرع لدنا كذا غرضي لا سلطان التجاني والذلوان الأباس الما بخجلك طبنا الخلب قد ضبط قزي جاموس الكري ساكن وطن وادي التجاني يا ولد أهلي كان يا ولد نفر يا ريت ما تمد الفرس المتني الغمات رجالا سلطان التجاني يا ترجالا البلا مدن والدندي كلهم الرجال يا ترجالا أباكر والألي دول الرجالا كم بلا مدن والما الله مطمئن التجان دول الرجالا كم من يالبنس يا شيخ اللي قريقا والشيخ مر دول الرجالا سلطان التجاني قول لك يا ترجالا الهم يا ترجالا القريمة سنة دول رجالة سنة ولدتهم التجاني دول رجالة يا ترجالة البلا مد الله والبراهيم الهمعات رجالة كم من يال بنسى البلا ما والجندو البلا مدنا كل دول رجالة سلطان التجاني الهمعات رجالة يا ترجالة شيخي جبرين العاج انا جبن مردول رجالة
1: انا النوار
0: الهمعات رجالة محمد النمر النمر والشيخ جبرين دول رجالة مثل ناجي الأباس ولد الشيخ يا دول رجالة السلطان التجاري الهمعات رجالة يا ترجالة الشيخ جبرين ابو محمد النمر والشيخ من مجود ولا بنسى ضربة تراب اللي نزل را مصوى الكالي كاكي بسكين يا ضربة تراب اللي نزل را علي والمم كاكي دريسي جودة ولا بنسى ضربة تراب اللي نال بلا مدقن والمعلم طمان يا ضربة تراب اللي نزل را الرجال البياط المال البلا مدنة دنة والدندي ضربة تراب اللي نزل را الرجال نادل ما جيت ولا كمندا ولد الجد دول قليل فنجا ضربت رابا لننزل را أبكر والألي يا ضربت رابا لننزل را شن والشيخ دلنا كاكسي ضربت رابا لننزل را على جباكر بشي والدنا ضربت رابا لننزل را الرجال البياط المال على جمليمي والمعلم خالية كاكي معلمة الضلاي ضربت راب اللي نزل را شيخ اللي قرقا والشيخ مرجود ولا منسى يا ضربت راب اللي نزل را القريمة سنة ولدتهم ضربت راب اللي نزل را البلا مدنا را والجندة دلخل الدنيا ضربت راب اللي نزل را الرجال بياض المجود ولا بنسى ضربة تراب اللي نزل را يا ضربة تراب اللي نزل را رمى دول صالح كاك اللوان ضربة تراب اللي نزل را الرجال بياض المجود ولا بنسى ضربة تراب اللي نزل را الباكر يا دارنا دال خليل الجا سي ضربة تراب اللي نزل را ضربة تراب اللي نزل را أبا فادنا والآدم ضربت تراب اللي نزل را الرجال بيقول ما الجوت ملا بنسى البريدان التجاني والشيخ دريسة كاكتهم ضربت تراب اللي نزل را الرجال بيقول ما سلطان درما والموسى ضربت تراب اللي نزل را الرجال
2: اللي بيعطوا المال جوت ملابسها. مستمعين السماعة الكرام نوقف الشهر عشان نبدأ لكم بالبلاغتنا اليوم فجر. الإدارة الأمنة وزارة السكن والتمدن تطلب من الناس أن يجري لكم أسمائهم ديل خلي أجل بمشوا بأوراقكم الرسمية في الإدارة عند الكداستر لشيء مهم بخصة بكاناتهم عشان البكانات دي فوق مشاكل هم داود موسى جبرين إن بكان في كارتية مشاقة سكسيون 3 يدو 158 لو 6 سليمان زرقان quartier Rangadji, section 2, îlot 26, lot 11. Hina Nassen, Saleh Ali Hamid, quartier Amsinene, section 3, îlot 170 bis, lot 11. Youssouf Ali Babikir, quartier Amsinene, section 3, îlot 170 bis, lot 12. Youssouf Ali Babikir, quartier Amsinene, section 3, îlot 170 bis, lot 13. Abdraman Touka ou Asta Ali BMI, dans le Gardin du quartier de Bazen, section 2, îlot 81, lot 20, 21, 22. Ahmad Zakaria, quartier Machaga, section 1, îlot 170, lot 31. Nassen fi Amsinene, Nafsa Jamal Awalanin, Saleh Ali Hamid, quartier Amsinene, section 3, îlot 170 bis, lot 1 au 3. Youssouf Ali Babikir, quartier Amsinene, section 3, îlot 170 bis, lot 2 au 4. Wakhiran fi Nassen Nafsa Nasbas, fi quartier Amsinene, Saleh Ali Hamid, quartier Amsinene, section 3, îlot 170 bis, lot 9. Youssouf Ali Babikir, quartier Amsinene, section 3, îlot 170 bis, lot 10. Kolom ke, kamama show Allah, balakhda ka convocation. Balama Bakusha Mohamed, Balama Mohamed Gucha, l'imam Hassan Abdullahi, l'imam Haroun Ousmane, balakhule kule al-muslimin al-muslimat, المدهين أحباب الرسول القونة والأهل البر والداخل بكونهم بنظم احتفالها نمود الرسول محمد صلى الله عليه وسلم وده ببقى مباكر الأربع في كشونة تهت إشرافنا منظم النهضة الإسلامية في جمهورية تشاد الفراسة فضيلة الشيخ أحمد إيسى حسين العلوي والدعوة عامة هارون ولا شيخ إما جرمة جبرين بلا محمد تول شيخ إما بشير تول شيخ إما وكل سكان الهميضي وبلغوا للأهل البر والداخل البيدين والقريبين وناس اللي يرفع الليل المجاورات بكون السرقة إلى 40 يوم أن المرحومة أمهم وأخوتهم أن جقل بيت سيد السرقة تبقى مباكرة الأربع في هميضي اللي تبلاما محمد والشيخ إما كانتون كدادة بلخنا وفا أخي بكر آدم آدم عبد القادر آدم عثمان صالح بلام الرمات الجوني جنبو عمر عبد الرحمن هارون لوم الحزن ببلغه لكل الأهل البر والداخل وناس الإرف البيدين والقريبين والهلال مجاورات بوفاة أبوهم وأخوهم معلم بكر آدم مات أمس الاثنين وسرى تبقى اليوم الثلاثاء في كارتيه قاسي أخي بكر آدم آدم عبد القادر آدم عثمان صالح بلام الرمات الجوني جنبو عمر عبد الرحمن هارون لوم الحزن ببلغوا لكل الأهل البر والداخل وناس الإرفة والجيران بوفاة أبوهم وأخوهم معلم أبكر آدم مات أمس الاثنين وسرى تبقى اليوم الثلاثاء بعد الظهر في كارتيه قاسي الأهل الله صبره والمرحوم الله يغفر ليا ويرحمه ويدخل الجنة نمشي لمكنة الفن نسمع أغاني وبعد نلقوا دعاية وبعد الدعاية النشرة الدرجي

0: إخواني وأخواتي، الكوليرا مرض خطير، لكن الوقاية منه سهلة، فلنحمي أسرنا ومجتمعنا. أغسلوا أيديكم من ماء وصابون قبل الأكل وبعد استخدام المرحاض. اشربوا فقط المياه الصالحة للشرب. قوموا بغلي الماء أو استخدموا الماء المعالج. غطوا الطعام واحفظوه من الذباب والغبار. توجهوا إلى المركز الصحي فوراً إذا شعرتم بالإسهال أو القيء. العلاج مجاني وينقذ الأرواح. لا تتناولوا الأدوية دون استشارة الطبيب، ولا تخفوا المرضى. معا في مساجدنا وكنائسنا فلنصلي ونعمل لحماية عائلاتنا. يمكننا هزيمة الكوليرا إذا قام كل شخص بدوره.
1: أبهات وتلاميذ وأساتذة، الدخول الدراسي قاعد بيجهز بكايه لامي فورتي الامبريميري وبين جرافيك، قاعدة تصنع الكاية بنوعية سمها وقوية تبقى للتلاميذ 100%. كاية لامي فورتين تكتب بسهولة، اختار كاية لامي فورتين الوطني ساند الاقتصاد التشادي وإنتاج الكن الدلو التشاديل للتشاديين. كاية لامي فورتين قاعد خلاص في الأسواق في الدكاكين وحتى بكان البوبوء الكتب، يندائر بالكمية أو بفرادي. نادي طوالي في الإدارة عن التجارة عن الامبريميري وبين جرافيك في 66-45-28-40 أو 99-60-64-60. كايه لامي فورتين ده الكايه عن الأوائل.

0: استمر سماعة راديو تشات في كل مكان الساعة 7:15 دقيقة في مدينة ماو العاصمة ولاية كانم نفس الساعة في راديو تشات. النشرة الدارجية أنا اليوم مفجر يوم الثلاثاء بقدم لنا الزميل بشير عمر. بشير صباح الخير.
1: صباح النور زميل تجاني سرمات. بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي المستمعين في كل مكان السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته إليكم. نشرة الأخبار اليوم مفجر والنشرة طوالي نبدأ بالعناوين. الوساطة الجمهورية نظمت أمس ملمة كبيرة بمناسبة اليوم العالمي للسلام اللي كان صادف أمس يوم 21 شهر 9. ورئيس الوزراء كبير الحكومة السفير ألمى هلينا في الملمة كان شكر في الخدمة السمح والهوار العديل القادي تسوي الحكومة اللي كان خطط السلام دواهد من الأوليات في بلدنا تشاد. وبعد القرار كان شارع رئيس الجمهورية كبير الدولة المارشال محمد إدريس ديفيد نو بخصوص وقفنا العدوان في جيبين المواطن تلاكل من الخارج. الأمين العام للمجلس الوطني النقالين كان شكر في الخطوة اللي سمح القمة بها مارشال نجات عشان يساعد المواطنين في كل أراضي بلد نجات. بالعناوين وفي نشرة تلقوا أخبار أخرى. بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للسلام اللي كان صادف أمس يوم 21 سبتمبر 9 الوساطة انت الجمهورية بالتعاون مع المنظمة انت الأمم المتحدة كان سوء ملمة كبيرة هنا في العاصمة جمينة في الصالة انت المؤتمرات في الوزارة انت الخارجية. هذا فوقها كثير من المسائل هنا الوزارات والجمعيات انت المجتمع المدني وكثير من المعزمين من السكان العاصمة جمينة. وفي خلال المناسبة كمان رئيس الوزراء كبير الحكومة السفير ألمى هلينا قدم كلمة وأكد فوقها بيكون السلام ده شيء مهم في بلد نجات وهو بس أساسا الأمني والاستقرار. خلي اسمه الكلمة من رئيس الوزراء اللي كان ترجمها لنا الزميل محمد أحمد عبد الكريم مهاجر.
2: Le thème choisi cette année par les Nations Unies, investir dans la paix pour tous partout.
3: العنوان اللي اختارته الجمعية هنت الأمم المتحدة ده هو دعم السلام للكل وفي أي مكان. اليوم ده بذكرنا بكونه السلام ده هما بعلونك بس، لكن السلام ده بيستثمر فوقه وبخطط ليا وبخصص ليا ميزانية خاصة وبدعمه وبحمه وبحافظ ليا عشان الاستثمار عن السلام في وقتنا ده بنت نتائج عديلة ونتائج دي تكون قريبة من الآخر. وأيضا السلام يعني المقعد سواء بين مجتمعنا وأمني هنا أسرنا والمدارس تكون فاتحة والأسواق أيضا مليانة بالناس البشر والببوء ونحرت في زراعتنا بلا خوف. ده النتائج هنا السلام. بلدنا تشاد تعرف قيمة هنا السلام عشان البلد عاشت في كثير من المشاكل. عشان غياب السلام في تشاد ده البلد بتعرف قيمة هنا غياب السلام. والتاريخ هنانا القريب بس اللمانة بكونه القوة ما بتقدر توقف السلاح، لكن فقط الحوار هو بصفي القلوب عشان جهود كبيرة بقت في وقفان صوت البنادق. لكن كما ما في سلام في القلب ده وكن القلوب كلها كفوقها مشاكل ده الأمن ببقى ما فيه. عشان الحالة دي يا أنتت الطريق لكبير الدولة المارشال محمد إدريس ديبي إدنو. وفي أي وقت الأمة كن دورت الخيار ده هو اختار اليد الممدودة للسلام بدلا من المواجهة بالحرب. كبير الدولة اختار عشان يلم بدلا من يشتت.
2: إلا شوازي دريوني بلتوك دكسكلير.
1: ومن جانب آخر رئيس الوزراء كبير الحكومة السفير ألمى هلينا كان قبل أمس في مكتبه المدير الإقليمي عن المفوضية السامية نشون اللاجئين في صباح إفريقيا والمنسق من تلحال هنا السودان السيد مامادو ديان بلدي اللي كان جاء لزيارة أمل في بلدنا تشاد قاعد فوق 5 يوم. وفي خلال 5 يوم كمان فات شاف الرفيجال قاعدين في صباح البلد والعصوبات القاعدين بانوا منها في بلدنا تشاد. وفي الملمة كمان هجم رئيس الوزراء السفير ألمى هلينا في الجهود الكبيرة انت الحكومة التشادية الكان استقبلت في الأراضي هكا آلاف من اللاجئين الجوء من السودان. وشكر المدير الإقليمي رئيس الجمهورية كبير الدولة المارشال محمد إدريس ديبي إدنو والحكومة اللي عندهم اهتمام كبير بالخدمة القادي تقدمها المنظمة الدولية انت الحسير. الأمين العام للمجلس الوطني للنقل والتصدير والصناعة في تشاد محمد نور بكر مولمي كان أمس قدم نقطة صافية في النقطة الصافية كمان شكر بالهان في القرار كان شاله رئيس الجمهورية كبير الدولة المرشال محمد إدريس بيدنو ده بخصوص المواطن تلأكل ما يسوى الأدوان في بلدنا تشاد عشان السعر ينقص ويقر رخيص في الأسواق. خلينا نسمع الأمين العام هنا المجلس هنا الوطني للنقل هل كان يكلم في ميكروفون هنا راديو تشاد.
4: نحن التجار هنا تشاد وخاصة التجار هنا الأسواق التجار دول رهبوا بالخروج عن الرئيس الدولة وقالوا نحن فرحانين رئيس الدولة بنفسه مرق وقال خلي يد المأكولات للناس المساكين مجانا ولأجل ذلك الكونيتس ما قاد ورا اليوم في نقطة الصحافية ده داير نقوله للرئيس الدولة وللسكان يعني منظمة هنا التجار المستوردين المأكولات كل السلع كم ريس كم خلة كم دهن كم لبن المكروني واجب ذلك وخاصة دخن والأشياء ننتجه في بلدنا كمان تجار بقولوا كي الكونيت مستعيد واجب من رئيس الدولة وواجب من الحكومة والكونيت بقول كي وبدري كان عنده نظام سمى الدكاكين المباركة والنظام ده تقريبا اليوم 15 سنة مجرب عند الكفاءة وعند الخبرة عشان يوزي المأكولات في 22 أقاليم ونجمينا يقدر يوزي لهم المأكولات المذكورة بأرخص تمر ولكل السكان.
1: ألا سموت ذا الأمين العام هنا المجلس الوطني للنقل والتصدير والصناعة في تشاد محمد نور أبكر ملومي. في مقر الصليب الأزرق التشادي القائد في 6 مارنج سماهن في العاصمة نجمينا بقت أمس مؤتمر ملمه المؤتمر صافي بخصوص الخطورة انشراب المريس المنام كان بقته موضوع يوم بدون مريسة ورأسها الرئيس هنا الصليب الأزرق التشادي. للمرة الثانية الزميل محمد أحمد عبد الكريم ورينا بالتفاصيل.
3: أي واحد عند الدورة البلعبة وأي مجتمع لابد منا يقوم بمسؤوليته بالعنوان المثل ده الصليب الزهري أي الكروا بلو التشادي احتفل بالذكرى حنا الصليب الزهري الدولي وقال بكونه اليوم بلا شراب حنا مريسة دا يكون يوم حنا تبادل حنا الأفكار عن بين الصحفيين والمعنيين بمحاربة التدخين وشراب المريسة. في كلمتا بالمناسبة الرئيس حنا جمعية كروا بلو التشادي غومبا تاو ذكر بكونه المريسة دي هي ظاهرة تدمر حياة الإنسان وتدمر الصحة هنت الإنسان أيضا وكلم بالدور البلعبو الصحفيين في محاربة شراب المرائس والتدخين بالدروك والأشياء الآخرة البتخدر جسم الإنسان. من جانب الأمين العام ساماجي بونغوتونو قال بكونه كل الوزارات المعنية خليت الأبدورة في الوقاية وتحريم شراب المرائس والمخدرات وقال بكونه شراب المرائس والتدخين بالمخدرات البشولو الأوين الخلبانات دا بسبب خطورة كبيرة لهم. من جانبهم الصحفيين الحضروا في اليوم حنا التوأوي دا قدموا كثير من الأسئلة حول الخطر والخطورة البسببة شراب المريسة من قبل الأوين الخلبانات. نذكركم بكونه من خلال اليوم التفاكر دا الصليب الزهري التشادي يقوم بتوعية وتحذير المواطنين خصوصا الأوين الخلبانات عشان ما يشربوا المرايس وما يدخنوا بالمخدرات وأيضا حول شراب المرايس في تشاد.
1: نتابع لكم نشرة الأخبار من راديو تشاد. في أخبار الأقاليم في ولاية سلامات البريفية محافظة بهر أزوم محمد أحمد صالح كان أمس رأس مناسبة نقسمان مئدات للأوين والبنات كان لجن تدريب من المشروع ناسويت ومنظمة أجار المشاركات كان أنطوهن مئدات ناخياته والهام وآلات بمشط فوق الشعر. وفي خلال المناسبة دي كمان البريفي هنبار أزوم محمد أحمد صالح قال المئدات أنطوها للأوين ده عشان يطبقن الخبرات كان لجنهن في وقت التدريب وده بسمع لنا عشان يسون خدمة ويلقى المصاريف أنا داخل يومي. الخبر جاب لنا من أم التمان مراسلنا بشارة محمد صالح. في محافظة أبو قدام في ولاية وداية البريفية عن محافظة أبو قدام حبيب الدودو عزابي قام أمس بجولة توقيع ده بخصوص المجد السمع بين المزارعين وسيادة البهائم. الفراسة الألفية السنة دي قاعدين بواجهوا صعوبات ده بسبب النقص على الأمطار في موسم الخريف. خلينا نسمع للبريفية عن أبو قدام اللي كان كلم في ميكروفون المراسلنا حماد داود حماد.
5: نظرا لضعف الخريف انه مرقنا نجوب التسويه انه ما يجي خلاف بين سياده المواشي وبين سياده المزارعين، وعلى ذلك قدمنا ندى خاص لسياده الزراعه انه يتخلوا من كل اراضي المواشي كأن مثلا منزال او مرحال يبعدوا منها او مشرح حنمويه، وسياده المواشي يعني جنبوا من كل ابعاد من الزراعه. اي كروجما هنا مرحل، اي كروجما هنا منزل، نسوي فوق بوس هنا سكرتي الى ما المواشي دي كلها تمشي تتفضى من البلد.
1: أعزائي المستمعين، الساعة 7:25 دقيقة في استوديو راديو تشاد، خلاص بتكملت نشرة الأخبار من اليوم فجر والفاتتهم النشرة نذكرهم بالعناوين. الوساطة الجمهورية نظمت أمس ملمة كبيرة بمناسبة اليوم العالمي للسلام المصادف كان صادف أمس يوم 21 لشهر 9 سبتمبر، ورئيس الوزراء كبير الحكومة السفير أنا ميحلينا في الملمة كمان شكر في الخدمة السمح والهوار العديل القادي تسوي الحكومة إن بلدنا تشات كان خطط السلام ده واحد من الأوليات في البلد. وبعد القرار كان شارع رئيس الجمهورية كبير الدولة المارشال محمد إدريس تبيت نو بخصوص وقفان الأدوان من نجابين المواطن الأكل من الخارج. الأمين العام للمجلس الوطني النبغالين كان شكر في الخطوة اللي سمها القمة بها مارشال جات عشان يحسن ويساعد المواطنين في كل الأراضي من بلدنا جدا. بالنشر كان جهازه الزملاء في قسم الأخبار وأخرج له الزميل محمد أحمد عبد الكريم وقدمها بشير عمر بشير بمساعدة المهندس سامي وان كرايو. شكرا للمتابعة والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نهار سعيد.

نسينا سماعة راديو تشات بعد ما سمينا نشر الدرجة اللي قدمها الزميل بشير عمر بشير، وسمينا شوية من أغانينا نرجع للاستديو عشان نوصل لكم بالبلاغاتنا اليوم مفجر. بلام هجمال مهارونا باتوري هسنا إلى النقطة القدم تخبر كل السكان بكونه من اليوم ولي قدام ممنوع تشكمين التراب في هلة نقطة القدم، وأي زول تشكم ولي التراب بلا حضورنا البلامة معناتها البيئة دي ما كويسة. وتطلب من أي إنسان عند بكان في هلة نقطة القدم اللي بجي بأوراقها الرسمية من هنا لمدة هنا أسبوع واحد فات الموعد وما جاء بأوراقها معناتها ما عند بكان. بلامة هجة مريم هارونة باتوري هسنا في نقطة القدم تخبر كل السكان بكون من اليوم ولي قدام ممنوع تشكمين التراب في هلة نقطة القدم، وأي زول تشكم تراب يتحمل مسؤوليته، وزول كان تشكم عليه تراب بلا حضور هنا البلامة تشكمين التراب ده ما كويس. وتطلب من كل الناس اللي عندهم مكان في هلة نقطة القدم خلي بيجوا بأوراقهم الرسمية الرسمية من هنا لمدة أسبوع واحد، كان زول ما جاب أوراقه وما جاء ما عنده مكان. واصل بلاغات بلاخنا وفا بكر محمد عمر محمد بلا محمد الضهية أنقية أحمد عبد الله محمد حسن محمد جيمي أحمد يوسف أبا قنا ضهية عمر محمد بنية إما دنا حسن خالة محمد فاضل ألقوني علي مؤمن ألقوني يونس بلاما عمر بلاما رماد بلاما عمر التوم بلاما ليبيين بلاما إما القصور بلاما الحاجة بلاما حسيني بلاما جبرين عبد الله بلاما جبرين ساري وهيري خالة مكايلة مكايلة سياقة بلاما أبا كبير بلاما موسى بلاما كريم كفترة تشيغو بلاما الضلاهي بلاما محمد أبقجة الشيخ هارون القور الشيخ محمد المصري الشيخ الحاج الشيخ لوراء أحمد الشيخ آدم خرسة الشيخ البشر بخاري الشيخ عبد الرحمن بلاما جدة خي بلاما هارونا أبسيبه ديليجي موسى بكر ديليجي بول أكا ديليجي موسى أشنو ديليجي جدة أحمد صالح ديليجي أحمد ديليجي رماد عبد الله ديليجي موسى بلاما موسى الشيخ عائلة جيمي نمري عائلة بكر إزيرك علي قرقا شيخ عمر أبرص دلقي شيبو جدة اللوان سقير مهدي اللوان هارونا أبالي اللوان كشلة الندنيني الشيخ عمر دليامة أبكر الطاهر حسن ديبيتيري بلاما أبكسرة بلاما هارونا كرشي بلاما موسى جبرين بلاما إما نكاس الشيخ محمد أمبريا بلاما عبد الرحمن هارون الشيخ هارونا ولا هجرة بلاما محمد مكيلة بلاما يعقوبة بلاما صالح أبكر بلاما الحاج محمد يونس عفوان الحاج محمد يونس بلاما حسين سليمان بلاما محمد دود بلاما حسن كوشي بلاما هارون الحجر بلاما نقمتور بلاما القور بلاما آدم أبكر بلاما حامد حسنة بلاما آدم حسنة لوم الحزن بيبلغوا لكل الأهل الأخوان والرفقان البعيدين والقريبين البر والداخل الناس الإرفة والهلال المجاورات بوفاة أنا أبوهم وأخوهم الإمام علي محمد ده إمام أنا هلة نمري مات أمس الاثنين، والسرقة تبقى اليوم الثلاثاء في نمري هلة بلامة محمد أبكر الأهل الله صبرهم والمرحوم الله يغفر لي ويرحمه ويدخل الجنة. نواصل بالبلاغات بلاخنا وفا جلالة السلطان محمد إجلي كشل كاسر بلاما إيسا الحاج دنقوس مالوم بركة الحاج زكريا رحمة عائلة اللوان بن نصيب بلاما محمد الليبي الشيخ أظلم إدريس خميس حسيني خميس عبد الرحمن حسنة قرب عبد الرحمن أحمد بشير الإمام محمد سليمان عمر بشير حسن جبرين بابكر زكريا محمد جبرين عبد الله دود الحاج آدم إيسا فكي الحاج بكر فكي هادي أبكر الحاج موسى عبد الرحمن الحاج موسى رمضان محمد بشير فكي محمد أبكر يوسف عيسى كفتر عبد الرحمن حسن حامد إدريس حسن آدم الحاج دنا هارون عبد الله محمد رخيص فكي محمد شين بلاما مكايلة حسين الحاج إبراهيم أبكر بلاما عمر حسيني
جبرين محمد تجاني البشير سيد بركة عبد الله جرمة أبكر إدريسة بلام جبرين حسنة بلام أمداي هارون بلام الحاج عبد الله بلام جبيرونا أبكر بلام محمد تزيني بلام أبو جوانو بلام جد المدير فكي موسى قنبو بلام عبد الرحمن بركة بلام رماد ألقوني بلام محمد إفين الحاج سكر الطكير بلام مالوم بكر بلام غالب موسى بلام سيد شروما كوننين أباخونا ياسنا صغير بلام النور محمد بلام الشيخ اللوان بلام بشي جقران بلام جيت أمر بلام عثمان هارون بلام إمر رقبة بلام يسيني حسنة بلام الشيخ كونغولي بلام آدم محمد بلام طاهر محمد بلام قرب طربان بلام حميد عبد الرحمن بلام محمد تقندي بلام جيت شوكا بلام الشيخ جدة بلام جيت قريمة بلام علي شدة بلام صالح أمدي التجاني محمد في مشطيري بلام إما آدم بلام هارون كرشي بلام الحاج أبكر بلام حسين جدة بلام عبد الله إبيلي بلام جبرين عبد الله اللوان آدم الحاج البشير آدم بلام محمد دود بلام بكسرة بلام جبرين محمد بلام أبا كبير بلام محمد ضهية بلام إمار أبكر بلام عبد الله آدم بلام محمد أبوجة بلام إبراهيم فاضل بلام إما تشيغو بلام إما تشيغو بلام جبرين جادو بلام إما آدم بلام خالب شارة دليجي موسى آدم بلام دقور جبرين بلام عبد الرحمن نمكايلا بلام محمد أحمد بلام عبد الله بلام حسن عبد الكريم بلام الحاج جيمي ولا كاكا جدة ولدن جوغيو عائلة ألقوني دنا مهمت عائلة محمد سالمي عائلة مالوم بكر عائلة الحاج حسن السيار الحاج مكي محمد الحاج الحبو محمد عائلة الشيخ إبراهيم أزرق عائلة الحاج زكريا رحمة عائلة الشريف أنجني الشيخ عزيز محمد عائلة شايبو رخيص الشيخ آدم خالة دليجي محمد كاسر جدة دليجي إما جدة دليجي إدريس عبد الله دليجي إدريس إما دبيتي صالي ميت الشيخ عثمان الفاروق الشيخ محمد المصري الشيخ جدة الحاج الشيخ هارون جبرين الشيخ عبد الرحمن أزرقي الشيخ كوشا يوسف الشيخ البشر بخاري الشيخ أنقامة الحاج عبد الله البيري الشيخ جبرين أوية اللوان كشلد النادي نيني اللوان هارون أبالي اللوان سقير مهدي لوم الحزن ببلغه لكل الأهل البر والداخل وناس الإرفة البيدين والقربين الهلال المجاورات بوفاتنا ولتهم وأخوهم اللوان جدة دربالي مات أمس الاثنين وسرى تبقى أمباكر الأربة في أبديدي الشرفة اللي تبلاما محمد الليبي الأهل الله صبره والمرحوم الله يغفر لي ويرحم ويدخل الجنة الساعة 7:41 دقيقة ساوي كوان كريو خلى بكانا لدوبسادي كركنا فيدل نمشي لمكنة الفن ونلقى الفنان عبدالعزيز مبارك هدية خاصة لصبر بيتين عمر سمعين نقول لك صباح الخير عمر خميس من قل ميوة من بوت البقرة صبر ثلاثة بيوت على جودن بتيوة وصبر أربع بيوت عبد الكريم سنة قرقورة نقول لكم صباح الخير من الإزالة الوطنية الشادية كابتن

الأغنية الجميلة نقول فوق الصباح سعيد لفاطمة سمبا وكل عيالها هناك منك أختي قاسي نقول لك بونجور ما شرسه.

بل أغنية جميلة نقول فوق صباح الخير للأخ والزميل والمستمع الكبير أنا غادي تشاد علي زادو أدنو وكل أسرته هناك من كارتيه أمري جيبي وما ننسو مستمعين القاعدين بتابعونا من تيقيني ورئيسة المستمعين أنا غادي تشاد الدهب الجمرو جواهر الشمو آدم كابين تنجي

الفنانة تشاد الكبيرة الراحل إيسا موسى هدية خاصة للناس الكبار والناس العزاز، وخاصة جروب غاديو تشاد أنما العزاز أنما فوق في الراس كلكم في 23 ولاية. نقول لكم صباح جميل وصباح حلو من الإذاعة الوطنية التشادية، وما ننسوا أميرة إيسا موسى، نقول لك صباح الخير من غاديو تشاد.

0: Anina shuya kumaka tingledo, anina shuya maka tingledo, wala kujumu kumaka tingledo.
1: صباح سعيد وصباح حلو ومعطر بالعود والبخور وصندل البخور لرشاد حسن طه وبشير عمر بشير. نقول لكم صباح حلو من الإذاعة الوطنية التشادية من العاصمة أنجمينا.

بعد ما سمينا الفنان عيسى موسى نمشي نلقى التراث الجميل والحلو هناك من ولاية البطحة فتري عدمية تاري بشاي مر دانيدا عدية خاصة عبابا يحيى زوجة أحمد أبكر نقول لك صباح الخير جبتي خزينة جبريل من فرشة وكل أسرته عجي فاطمة الشيخ من كوتشي بارير ماجور فاطمة عبد الله من أوبيتال تشاتشين عمر إدريس عمر هنا في ولا كابين تكنيك

بعد ما سمينا التراث الجميل هنعاتي البطحة نمشي نلقى الفنانة تشاد الراحل عدم القو تجون 200 هدية خاصة للمسلمين اللي قاعدين بتابعونا من مدينة أمهجر الخضرة أبشي دار العلوم والفكر مدينة فايل أرجو المدينة الصبورة عشوف آلي هارون وكل أسرتها نقول لك صبر خير بنت أمدو أجد دقو ماجور سوريا قاسم فاطمة زارة مؤمن فاطمة زارة وكل اللي بيحبوا راديو تشاد نقول لكم صباح حلو من الإذاعة الوطنية التشادية إدريس مكايلا رماد في دوبا بونجور مفرد

Adma Simina Allah Fanana Adamal Gau Namshi Nak Haiti for a Prince Nalga Jacob Divariu Awi عادية خاصة للناس الكبار والناس العزاز اللي بيحبوا راديو تشاد دائما أنينا معاكم في كل مكان في 23 ولاية القاعدين في مدينة كسري مختلفة الكاتية والحلال برا مدينة كسري نقول لكم بونجور وصباح حلو وجميل صباح معطل بالعود والبخور من راديو تشاد كم تكنيك

نقول فوق صباح الخير لهارون قومبو ام سي لوف عمر دالوب جو بنجو ديبيتي ماما تاير عدورو رمات اصيلة تشادية 100% ما اجنبية سادية بكر 4x4 فور مي اكزاكت جامينا 24 كلكم نقول لكم صباح جميل حاليا انتو كابتيو وبرانشي راديو تشات شكرا.

الوقت تم الساعة دقت والإشارة بكت خلاص تك تك تك تك تك تك كملنا نخلو بكنا لزملاء بجبالنا بكلم لكم بكلام سيارة مع الزميلة تلم قيوز دلقانا سيارة في العاصمة نجمينا خدمانا بفرح وسرور في مكنة الفن أسر الآلات والموجات كان أول ساويك وان كريو بعد شال البكان ندوب صديق ركنا فيدل نقول لكم أقودوا آفي هنا نجمينا الإزالة الوطنية لجمهورية تشاد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته قيلوا بعافية.

الحج منظومة متكاملة من الترتيبات والخدمات، هدفها أن يجد الحاج نفسه في أفضل الظروف لأداء هذه الفريضة العظيمة. وبعد عودة الحجاج التشاديين من أراضي المقدسة وانتهاء موسم الحج 2026، تبدأ مرحلة جديدة لا تقل أهمية، وهي مرحلة التقييم واستخلاص الدروس وتصحيح الاختلالات والاستعداد لموسم جديد. وفي هذه النقطة بالتحديد تكون حلقتنا اليوم. ماذا تحمل

السلام عليكم. ساعه جزئيه دقيقه مرتبطه زي ساتروني كاردي تشاد زيتورغيني ساعه جزئيه دقيقه مرتبطه زي ساتروني مسور برقاز الفايل ارجو ممكن عندنا مسكري دقيقه دقيقه ما دور كولابرات عندنا كوجيكي دونن كوجيكا مدي من درا تكنيسيان غريديا سان فيلتشي كان شكر ترك كان ريجي دانتين دي من درو جيم تاروجيكي كابين تكنيك محمود قاصر امري استاجر مي يوسف ادرمن محمد تشكي كان ميكرو دانا سالي محمد سالي ساكا كابين تكنيك غريدر دونا كمال لابرا فاتغار

بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رول كافيكي تقدر تروح راديو تشاد، راديو ديفوزيون ناسيونال تشاديان إذا الوطنية تشادية دوك مجرد سيرفو كارسو فاصل موي ميغا اس ترنان كلمتك شنال سي جرى لنجمع دي تروار تارغورن سالي محمد سالي السي كوني اختياباناشي وقد نندلا وقد آزنة تترميل بني نبزين تروني إن رو تلاتنة رو سيري كاريو نفرفو إن بار دبريو سيري كارمشنة تزيري نفنة غجي دانتن جمتا روجي كابين تكنيك محمود غسرا تو يوسف عبد الرحمن محمد دي ندنية دون ميكرونتي رونسي ومونسي ولنجي سي عمر إدريس عمر كابين تكنيك

0: بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين مستمعات هنا راديو تشاد أينما كنتم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في حلقتنا هنا اليوم نناقش موضوع نكلم عن العادات والتقاليد والقيم السامحة في مجتمعنا التشادي، وبموضوع أنا دا معانا في الاستديو ضيوفنا الكرام. السلام عليكم.
1: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
0: السيدة ممكن تعرفي نفسك للجمهور؟
2: أنا عاشة عدم فضل الأسيستانت سوسيال ديتا، خدم في منستير أنا أكسون سوسيال، ومن بعد الأكسون سوسيال خيروا بي منستير دي لا فام، ومن منستير دي لا فام كان انا مشيت اونجي لكن قريب للريتريت.
0: ايوه شكرا سيده. ممكن تعرفي نفسك؟
1: انا فالمه محمد حسن مندور، انا كل اسيستنت سوسيال دبلوم.

0: da sai da zamzam ani ne zaman da tilbine kan a hado ki jabo ki filu bal usrar in tilbine ya tugumi fajr tamshi tisallimi ni subanki tisallimi huyanki tisallimi akhwana na rajilki inti gayi de bam ajiran kulli tifattishi ta'arfi jiran kida min nor sud kullaka ta'arfi dol jirani دول أخواني دول رفقاني تعيشوا بتربية عديل مرة واحد نسيبك تكربية مش الأمك الهامات كل تكربية مش الأخوتك الهامات تكربية مش الأخوك وخلاص أنتوا قايدين عايشين وجيرانك كلها تمشي تشيفي ما شفتي لك يومين ثلاثة لتفتشي فلان أنت مالك اليوم ما مرقت شنو ساعات أنا لا مرتان ولا سخيري مرتان هاكي كيف وما مشوت المستشفى مشينا أنتونا كي ولا سوينا كي ولا ما مشينا عقوم أمشي فلان ودي سخير ده مرتان ولا أنت كل أمشي وبتال لكن اليوم ده كلها السلام عافية خيرنا في الجو آخر ناس أقلهم بيجي شيك ناري كي بيفتش الجار كي ما في ناري بيفتش الأخو كي ما في الهمات دي ستبقى لك أدو الهما يبقى لك أدو هذا نشوف شغل اللي يبقى مع إيالنا الهسة قدام الجايين ده نفتشو نهجلهم زمان دعنينا قايدين إيش نبيه هلو ما مشي الهسة
1: السيدة فالما تأنت كل تهجلين في عادتنا وتخاليدنا من جد
2: إيه زمان ده عادتنا وتخاليدنا كأننا موجود قالوا مرة أمينا دي قدر خالدنا دي رفقيتها لأمينا بكل ما نعرف نقول لهم كون مم أخوان بس والجيران كله قاعدين ده قد عليهم انتي ركبتي أكل كله تقدر تودي لي جاريك سخيرك كم بالا برا ده هو سخير ده أنا ناس كله أنا متامة كله سخير ياتو كله بعدي بقى الماشي في شهر كله بعدي بقى فخيرة بدوكا ده كله ولا أم ولا أبو بكلم كله ما في شعليهم سخير انتي كوليتا ده باكر ينفعلي مكتامة كله ما ينفعك انتي بيتك ناس كله بعدو تاكل ألم بيه ما في بعد كله قاعدين بمهنة يعني ألم كان يعني أنا أخو اللي هو ده كان جو سالو بيتا ورس يودي يقول لهم شو صوفاتي ده كان أخوي هناك تاكله لا عشان كالكويزون يعني يقعد أم بيناتهم نادي ده كان جوال كجالو ده بوكل نادي مع الآخر ولا رفيقة كله يعني وقت جمعنا ده ورا بيجينا كبار قول إرنا كدر رفقلا أبونا ده أم ما يندم على خان الأخوان بلين وشن يعني الأمان بيجي زيادة من القوة زاد وأصلا كله ما شفنا بيجي ما شفنا
1: السيدة هاي شيء ممكن تهجرنا زمان ده يا التربيتهم كيف وحصة ده كيف
0: سخيرك أنت ولدت ترى ولدت للعشرة سخيرك ده كان ماشي في شارك بس شغل هوان كله هاي سخير أنا فلان خلي شغل ما تسي ولا تشيل الشيكوت فرشة تخيل ترى يجري يمشي بيت شنو سيتا أنا فلان فرشان ناري بهجي ما لكن اليوم هسرة سخير ده كان سوى شغل أنت دقيت على أما تمشي جيب لي كونفوكاسيون قد تقى سخير ما يدور سخيري إذا أدواني إذا ما تدور سخيري وشو وسخير ده ولا تقول هاجي عديل ولا أنا عقوي عديل يا لا يتلفوا سخير ده يتلف وإنت الكبير قاعد وستهم اللي تقدر تشكوتهم ما إنت فصالة سخير ده إشان قالوا كي الشدرة دي كان قد سبع علمي في قرارة كان كبرة ده ناس كله يجي يقولوا فوق سخير ده كان شعلة تربية عديل ده ناس كله يجي يقولوا في قرار شدرة ده لكن كان شعلة تربية هوانا يا تو البردان الأم الأبو بس بردان لكن الناس ما قاعد يشوفوا حس عليهم جارك بس سخيرة تلف بس فرشتها مشكلة مرة مشكلة مشكلة خليها أخوانا ولت أنا أخوك كلك أنت فرشت عليه يقول أنت ما تدور سخيرة
1: وإيالنا هنا زمان ده سخير ده ممكن أنا ما يقدر أرفع شيء في الأمة أما كان هجل وده يدمر ما نعرف ما يعرف إيال أنا حاسة أنا لما يعني جاء في فترة كي سخير يقتل أمة سخير يدق أمة
0: السيدة زمان لو ريك كلام واحد وقت الأنين ودق وقتها أنين نمشي كل نجو أبونا هو سامري ده هو قاعد بيت ينادينا بخطينا في سالون حقا كلنا إيالنا أنينا قريب شلونا كم ده خطينا ويهجلنا شغل ده مش اللي تسو شغل ده ما تسو انا رفيقي ده امك رفقت لامك دخلتك كله تترمو ونادم رسلاك ده وين كل امشي وين كل امشي ده انا بس انتك فيفر يقول لي انا مشي شغل مش اللي ما نسى انا ما انا زمان شغل مش اللي صغير سوا مش اللي. ده ابانا زمان جاي سو ابات هسه ما لما ابو كان مرق من فجر ده وقال ماشي بيفتش ما بجي كما بجي كما بجي بجي ديزويتر ديزويتر خلاص صلوا مخرب اشو السخر نام ام باكر فجر كله هو مرق فات خلى لي انت المره بس انت المره بتجاهدي مام سخر ده بيسي شنو بيسي شنو كله ابار وادين ده تربيه انا انا يلا ما جاي شنو لكن انت الابو ده الام كله تلوم تكاتفوا تداول لإيالكم سخير ده كان شفتك مع فلان أبو فلان سخير ده قابل سيشغل مش الله تقدر تقول راجلك والراجل ده يقدر له سخيرة وإنت المرأة كل اللي سخير ده كان أبوها أول يا فادة أنت تخطي له سخير تهجي له فلان شغل لك كي كي كي كي ما تسي أبوك ما يدورة ما سمع الناس بيشوفونا ما سمع خلي منك ده كله ما في هسا ما في يا تكون ماشي على اللونة السخير ماشي على اللونة الأبو ماشي على اللونة الأم كل ماشي على اللونة ما لهم سخير ده كان من إلا فجر أقل لا خلاص ما لهم يا تكون ماشي هذا الإدكاسيون ولا في إدكاسيون ما في
1: وسيدة فالمتا.

0: الايال ده مرات ودين ده ما يفهموا ظروفنا اهالي يعني صغير ده كان انت شغل انت ترى ما يعجبه ومرات ده كانين اي شغل ده يدور جديد ما صرتوا هسه انا ما كل قاعدين ندخل انا مدارس وكده صغير كان ما لقى ساق جديد جنين ثلاثه ما يمشي يقول ما يمشي اكور فغان يشوفوا خلق ده كم الا جديد ما نعرفه القديم ده كان قديم كله ما يمشي فوق يعني ده ناس انا زمان ده كيف
1: ماشي سي زنزا نوريك شنو يا الحصه ده سي ما مش يالنا انا اول ده مش الصور تو سخير ده زمان ده كان اما تهجلو كان ابو يهجلو ما يعرف اينك شي فاهم يعني كان يسمع كلام انا ناس وهسه المشكله شنو وته خير مش الكلام الابو ماشي يفتش لكن الام ذاته ما فيها سخير ده قاعد بهيدا ولا بلا في شاري بشيفة شغل الأخوان الآخرين عندهم وكل بدورة عشان دوم ما يفهم ظروف أنا ما أقوله هو مش الشافة وبتأن نقول شنو تربية لاس الشيء كده يا لد كيف جاي برجلهم ده شغل واحد في تلي دول تليفون دول ما بشوفه ودوري يمتين مش ده دوم الرفيق اللي هناك أنكون برا قوم عندهم زيادة أبسوط ما يدور مش أنا الرفيق اللي عندنا كان سا كان ساكسمة خلاص في ده هو كمان يفهم كده كده كده ظروف ما سوى أنا أم ما أبو ما أنا الرفيق هناك ده دوم والإيميتاشن يعني بدوره وكل مش لاني هناك ده بس ده بس خلاص بتنك هو سخير ولا يقدر يفهمك اما ما ابو اندوم ولا ما اندوم بس انت كمان لسه سخير خلاص بتلي فاز
2: دور نزيد الشيء كده السيده زمزم نقول كده سخير ده عدم التربيه انت سخير ده مين سخير ده انت كم بديت بتربيه عديل ده يمشي بتربيه عديل انت سخير بس تهجلي بس ايه ده في راس انا نادم كبير بيحمر النار الكبير ده ما واجب انت سخير ده كان بنيه كان ولك كله زمان ده علينا يوم بهجلنا تقول تشيت سمع كلام انا نادم الكبير بهجي كده تقنقسي ما تقول فوق خلاص حسنا انت سخير ده كيف كيف كله الا بقوم ده بهمره ولا يسيب بروبليم لي كان خلاص كوانيني الابو كله مش ده كان جل الولاد الولاد ده يهجي ليه ده خلاص ولا يداوس الابو ولا يسوي مشكلة لأبو ما سي انت سخيرة غلا على قولي ترى تقدر تهجي لي فلان شغل لما تسي سمع أبو يمان يسي أما لكن انت بس قاي بس ما سخيرة تلهارب والأم كله مع البنيه بالهارب كان هجيت لها البنيه تكش لي أما الولد بكش لأبو واجب ده كامل زمان علينا ما عندنا لين ما عندنا لين وهسا عليهم أنجمينا بقى كبير يدور توئية الدل ناس يقوم توئية الأمهات والأبهات يسانسبيليزي يالوم ده يهجو لي يالوم ده كان دقاء كان كبار كله هاي يالات شغل ده ما تسو ده ما في يالانا ده ما في يالانا مش ده خلو يالا كله بسمه وسخير ده كان انت وريت ترى وكله بسمه كلامك تهجي لي بنفس باري تناري تخطة في جنبك توصي وكي عليم وسيتي أمباكر وسيتي عليم وسيتي أمباكر وسيتي يخلو من لكن وصى ما فينا يلا ما بخلو
0: وعندنا ظاهرة يومين ده قاعد يحصل مش الأمهات السخير بقولي وسي أما وأما ما تسمى كلامه لحد فيش جد وصل بين مرت صب المهامل لسخيرات تشا وفي حالة واي حصل يعني البني أما تعانتها بسكين عشان البني توسي أما بدلا من الولتي بس يعني العوين فردول ده شنو الوصية تنتم
1: لا عوين نفردول ده نقول لهم شنو قالهم هم بس الأم وده السخير يعني ما انترديك السخير بوسي أما ما إلا الأم بس السخير ذا دنيا أنا عليهم ده السخير ذاتك بشيفة شغل كتير وذاتك يفهم عليهم ده يالات ده البارفورة وكما ده أن الكبار ذاتها ما نعرفه دون هما شغل قيش وده بجالي أما قال لا تيد وصا وهيم ما في مدى قول يعني كيف في أجداد نقول الشيطان كي قال لا فرنسا كي تدور تشيل الدرب ما أجيل وولد ده يوم قاعد بوسي اللي تجي في الدرب الأجيل كمان شافتك يجي لك ده كله يعني خدمة على الشيطان بس أما كي ما تشيل المفاعل لسخيرة حلال وتشيل المفاعل تصبح عشان هو جا وصاك أميدة شغل كده ما قاعد سيأديل ونما ناس قاعد هجو فوقها خليه ده ما فصل تليه تفاهمة ده تقول هي ذاتي كيف كي نقول ما عندها يعني تربية عندها تربية ما تقول كي كلام البلد ده ورا لها فصل مش الأم مش الدولة كيف يقدر يعني تربية دي يعلم
0: وبكان واحد كانين الصخر ذاتك هو الفاسون اللي يجي مش لأم ده يوصيه كلها أنكون ذات جلبش كلام ما يعتقبل أنكون سبط فوق ما عارف الأم ده يعني هو سكر ذاته مفروض ده أما ده كان عند طريقة يوصيها فوق كله ما مباشر كبسوه بس يواجه مش النادم هو كبير منا ولا كي ممكن حتى ممكن تزيد لنا
2: هو سيء أنا يوم ده انت السخير بوصي الأم الأم توصي السخير وسخير كله كان جارك أمي شغل ده مش اللي خليه ولا أمي مش اللي بنفس بارد ده الأم ما تابة لكن سخير كله أكون هو جارة بنفس وايد ما أدل وخلاص يكون قريبة قمة وخلاص همت الألمة وصبت للولاد. أنت أول الولاد ده هو يمشي عفا أمك إيه في تنسيون ده يمشي لأخوته. أنا أكو تاجي ده خالي تاجاره إما جاي فارا غيره القريب كده جاي يمشي له أنا لا تلوكو يا جماعة شغل مش له مش له ندور توصله أبينا شغل أنا ما عجباني وأنا هي ماشي شالت أنا ندور تهجو لي فوق شيء ده عندك نادم البكر بلايا سكري ده يجي يهجي لأمه كان جهج لأمه أمه ما شعلت له ما دام خلاص ده ما عنده مشكلة أمه لكن هو يجي يقوم في رأسه ولا يأيرا في لبناس كي ما تشيل على المعامل تسبره وسخيرك انت بولدت قلبها قمة بس أبتره يا الواردة بقوم عندهم حالهم كي كان انت قاعد تهجي لسخير كله يقوم لك في رأسك أمه الواردة هم نقولوا كان حامين ده خلاص انت قمت هو قمة ما خلاص ما تلف
0: ممكن تدي في الناس
1: نزيد في كلام أنا جاشرة وكي جابتها كلام أنا أول يمشي يلقى خلطة بارا آخر عشان بس فوق يجي يكلمني ده كله من تربية أنا أول ناس بيجي ما في يعني جينا في الفانية اللي أم أبو يلبس يا لازات كي ما وصفهم كي نادي مشيل ده نادي كبير مني ولا ده في كل كلامنا ماشي من أول كي يلد ما وصفهم كي خليه إلى رجل فانية نام كي وكان كان شغل بيجي كل يبدور نادمين ده يمشي يلقوه وحجلوه هو قايت وما أما بس وخلاص وده ذات أما خلاص مين ما أنت تأدبل كيف يحجل نادم كبير كيف كان لي قد وصية سماء وطن خوزاتك يقول الأزنفاء يميد لي إقرام السخير ما بيشيف أنا شغل الناس كبار قابل صوبس قاي وكل بيسي يمكن مش الكلام كي جاء نكون كشفاء لأما قدام ناس وخلاص يكام يا سبت لو المهام دي يمكن كده بس تقول مين تربية من غير الأدي اللي بيجي معافي
3: أستاذ عائشة معلش تمزو أسفة المداخلة اليوم في مجتمعنا التالي ده زمان كان الناس عايشين كل القبائل يعني بيعيشوا في مكان واحد في منطقة واحدة وزور بعرف قبيلة أنا زور ده ما فيه القبيلة الواحدة اللي بتجمعهم دي الشجرة الظليلة بلدنا الجاد لكن اليوم المجتمع الجادي يتفكك وتخلى عن القبيلة اللي هي الأمنا الشجرة الظليلة الجاد وعلمنا الواحد البربطنا يتفرعت الناس لقبائل بقى التشتت بقى الخلافات بقى عدم التعايش السلمي بين المواطنين انت كإنسانة مسؤولة خدمتي في الإدارة شنو وصيتك للشعب الجادي وخاصة المرأة الجادية حول مشاركتها في التعايش السلمي كيف تقدر تشارك وتجيب كوتيزاسيو حقها في مجالها التعايش السلمي
2: شكرا أنا نقول علمك الهجيتي أساس عالتيني ده واجب في دربة أنين زمان ده قمينا ده أنين عايشين كي بكاننا واحد لكن ما نعرف خابيلك أنين كلنا أخوات ولا سديس ولا نورجس كلنا أخوات وناكل بكان واحد شنو أنا نكون سوسا نخدم سوا نروح سوا اندينا أدر نلوم سوا اندينا كونسي كي كل نلوم يوم ده اندينا خميس يوم خميس نلوم خلاص يوم خميس ده كلنا نلوم ولا النورديست ولا السويديست كل نلوم نلوم وراء على نناقشه انت فلانة شغل لك ايه انت فلانة شغل لك ايه وإيالك لك ايه هاي انت انجري شغل ما تسي عندنا الكبارات كيدي الله يرحمه هاي انجري شغل ما تسي ما ندور انت كان قايد ما ندور ما تسي شيري دربنا خلاص نشيري دربنا إيالا كان انك شغل سخير ولدتي تجيبي معك في بيزي تجي معايا في سنتر تجيبي يبيزوا ويقبلوا بيت هم أبين الكبار ربي ينتوكي وصية نوصو بردين على إيالنا را إيالنا وارين ده بردين ده إندين عمهاننا أنا سيديس اللي وصفونا ببردو مشل ده بألم مشل ده المهام مشل ده بدينانكرو مشل ده سو بمشل ده أنينا بمشل ده نسو ما إندينا كي فرقة كي دي فلانة من كي ودي فلانة من كي حس حاليا ده بس أجلينا في أن جميعنا دول من كي دول من كي دول من كي أول ده كلنا نفس الواحد بكاننا واحد بس ما عندنا ديفرنس كامل نعيشوا سوا كبرنا سوا أكلنا سوا نما على نوري كده لبسنا كله بكا وادين ده نمشي سوق سوا نبو عوين ده ما عرف أغاننا تربية حلو ما مشي تربية ناس ولا عندك ها فلانة دي قالت لك فلانة دي ورنيك فلانة دي أيرنيك فلانة دي تما في على السرة ننتي وسيئة لبناتي على السرة كلها خلي شو تربية أنا زمان أنا زمان ده تنتين أسمى كلامها سي تقوم بمين أكل تجو في بيت أنا أخذ كواري تجو تاكلو تقيلو تعرفوا كدول كلكم سوا من بكان مشيل ده دول يا لنا فلان دول يا لنا فلان يوم ما يدواس كل ما عندنا كنا من كبرنا وما لها هسه يلا هسه ما لما نشوف كان قلت لي دي كانتين ده قال كي شنو قال لما كما كان ده كان قلت لي تونتون قال شنو قال لما كما ما سي خليه قبل التربيه لنا انا اول
4: أول ده والله ما عندنا مشكلة، ما عندنا مشكلة، مشكلة كمان أنينا عايشين مساكين عايشين بمسكننا بشننا ونروق برجلنا ما مش الهسة.
3: كلامي السؤال موجه لفرمة حسن. في حاجات سمحة كان زمان قايدة في مجتمعنا حاجات، واليوم ده يعني ما نقول قصرت لكن نقدر نقول بقت ما فيها مرة واحدة. كان عندنا زمان البيت كان حج ولادة عاجل كده إيب ده ما تسوي شيء كده إيب ده في المجتمع إيب، يعني اليوم الإيب ده نشيفة في مجتمعنا التالي خاصة في البنات ده بيقى ما فيه. البنات اتخذوا يعني شالوا الريزو السوسيو ده سوى مش البقان هندواس. زمان ده ناس كان بنات صحي دعوس وكله الأهل بلوم بيصالحون دي أخوتك ودي بيتك ولا حاجة بالشكل ده، يعني ما تعمل الحاجة دي إيب وشغل ده كله ما تسوي إيب. ألو شغل بيسموه إيب ده أنا نقدر نقول لك في البنات أنا كاد ده ما في بنات استغلوا الريزو السوسيو ده وبحجوا فوقه يعني كلام سبحان الله فالشيء مرة واحد ما بينقال. فشنو وصية إنتي كامرأة وإنسانة مثقفة رسالة كيف مساج تنجلي بنات دول؟
1: أنا رسالة نقدر نوري لبناتنا هسة ده خلي يعني كل جيران أنا ده خلي ما يخلو أعدادنا وتخاليلنا قاعد شغل كال خلاه ما بيدخل في دين كال ما هرم تخلي ما يخلو كالإب يعني أنت كمان عندك إب ده إيمان وعندك شنو كنت دور جسي تفكر شرفنا أما وأبو وأهل كله أنت علم تمر في السوسيو تهدي كلام فشي يعني أنت الوايد شغل قاعد تسيرين ده إمباكت في فهمي أنا كله تاكل خليه يفكروا أنت ما مرقنا قرشاتر كما في عندك أهل وقاعدين ناس مترمين وانت ما تفكر تسير تقول خلاص ناس كل سوء البناء هناك دي كل سوء أنا كل نسي لا تخليه يفكروا انت عليهم مراك من ناس مترمين ناس عندهم دين انت تفكر شغل لك السيطرة ايب شغل لك السيطرة زنوبك يعني ده كله من التربية قبل مش هجل لكم التربية الحصر يالنا ده كتير ما يلقوا شاننا كثير خايبين من البيت يعني يالنا جاي سوشن في البيت ما نعرفه نجو جينا أشياء أيانين خلاص الأب كل بكواي بيجي أنكو جالقى إيالا كله نامو فجر قام بكر مشى الأم كله أنكم خلا مرق المشى يعني ما إنجينا وقت كي بقول ما يالنا دول وخلا يالنا بإيميتشو خلا جاي باسي في تيلي دول في تليفون دول وخلاص بقول ده أجيل بنات ده خليه يفكر والباران ذاته خليه يمبليكي كثير في التربية يعني إيالهم ده خليه يلقوا وقت اللي يقول يهجوا معهم وقت اللي يقول يوصوهم ليش هرفوهم في جدا مناسكم.
3: أستاذة عائشة اليوم كثير من الرجال اللي بخدموا سواء الموظفين أنا الحكومة ولا الرجال اللي بتاجروا في السوق الناس قالوا ده تقول سواء للخدمة دي مثل الشماع اللي بعلقوا فوق القلقان أنا زمان لهنت الخشب الأخر كله بقول هو أخر في الخدمة مرات الخدمة ذاتها قاعد بمرقوا منها ما قبل الساعة 3 أو ناس السوق ذاتها على الأقل بيقملوا قريب الساعة 5 السوق ذاته والسود تلقي الواحد طول الوقت غايب من إياله إياله بطلع منهم الصباح بدري وبرجع لهم في الليل هم نايمين. ما للرجل الكادي خلى لي القيمة القيمة السمحة حقيقة أنا زمان ده راجل بقبل بقدي في البيت ألوم راجل بقدي في بيت ما في كل الأبين ده السورون ده أنكون العمال بس ما أنا أرفع يعني أبوين ده أنكون بسولهم وخلاص الأبين راجدات ما جايبان للإيال خبر والراجل كل مسوي العمل شماعة ما جايب لي أولاد خبر ما بعرف صغيرة بلب ما ياتو ما بعرف صغيرة بقود ما ياتو مرات يمكن صغيرة عمره 8-9 سنة ده ممكن يشيل يتناول مخدرات كل يشيل التنين دول أنا الدروب رأيك شنو في الرجل أنا أسار الرجل التالي أنا اليوم ده رأيك فوق شنو
4: حتى كلامك الهجيتي ده في دربة شفتي رجال التالية أول زمان ده انت مشيت مرك مشي خدمة شغل أنا ميدي ده تهر ده تجيبت جيت بيت ده إيال جميلة كل خده خلاص نجيب خلاص تهوجوا ما يالك تخدو كان عندك وسيت وسي يالك كان عندك كلام تهجب مرتك وخلاص قعد كي سلت أسرنا تمرك كان عندك ناس برا بقولوا خلاص تمشي تقعد برا مع الرجال تعانوا سوا الرجال ده كي وخلاص وقت المخرج تقبل تجي بيت وقت الجدة خلاص ما يالك بطن كل أشا كل تأشو أشوتو خلاص تقولوا تعانوا سوا يالكو كان عندك تجي متهجي معهم وكي ده زمان لكن هسه راجل كان مرق من فجر بطن ما تشيفيه لي تشيفيه لي تزويتر قال أنا ماشي خدمي وهو خدمي لا ساعة ثلاثة لا أنتوكو إير نبوز كتورزر إير دبوز إير دبوز تقدر تجي تقول ما إيالك تشيل أخذ هناك تخدي كان عندك كلام ما إيالك أنت يا توما جا يا توما دا فلان دا ما شوين دا كي تشيف الإيال أما هسه ما في إلا أنت الأم، أنت الأم بس، أنت بس مرة وراجي. ما لمام كمورو من فجر لما نجيت رودا يلا كي كم ما يمشوا يتلفوا يلا وارين ذهاب 10 تنين 10 3 يشربوا دروك 10 3 10 تنين يشربوا فيزا نمد اباتهم ما قاعد يشربوهم كان ابات ده بيشربوهم ده كل ما بيجي له يلا وانا ناس على هسه اباتنا يلا خليه يقبلوا 14 ذره خليه يقبلوا يجوا خدوا ما يالهم يهجوا ما يالهم ده يلا ذاتك ايفون شانجي اما لكن يلا بتخلوهم كيف في دين اوين ده ما يبقى هسه انا ناس على للرجال اللي قبلوا يكلجوا وقت شارع يجودوا ما يالو يهجوا ما يرجال دا كمال بنات كل كشافوا أباتهم جاي يجوا بدا يبقرم شاخر أما ساخر تخلي في دين مرة في دين مرة تربية ما
0: مستمعين الكرام قاعدين نواصل في برنامجنا هنا الأعداد والتقاليد السامحة في المجتمع الشادي هسا نجو في مشاكل مشكلة هنا الزواج زواج هنا الزمان وما هنا هسا عند اختلاف مرة فرق شنو هسا هاد ممكن تهجي لنا زمان دا زواج جاك كيف وحاسة بيجشين
4: أخيري زمان دا أخيري برحمتا ببركتا كان البني فتو لارا هلا كله يجب هوقوا خلاص بهابوسوكي هابوسوكي خلاص البنت تقعد بهابوسوكي بجيب شنو بودو بيتا هلا بأكمبانيه تمشي بختم لك القرآن قبل القرآن ده ختمه شعرته ودوكي أم باكر مسكرو يلومو ناسكي هلو لكن حسرة البنت بي خلاص وفاتي هن خلاص بقولوا راجع يشيل عيب شو قلتي القمام كم فرشتو ما فرشتو كله تفرشوا للشيطان وخلاص المشكلة بجي بعدين ده أجلك بس خلاص بروبلم يجي فيه لكن زمان ده ما عندنا مش وأنا ندورة خلي بلد ده يقبله مش أنا أنا زمان ده يهنونوكي يختموا لك القرآن يشولك ودك بكي أهلك جايدين معاكي يتمكي وخلاص تقولي تكملي يالك ما عنده مشكلة لكن الحس أنا وتل دولة ده
0: في مشكلة كاسة ما نعرفوا البنات يبقوا ما عندهم صبر ما نعرفوا ما لا يعني مشاكل هنا التلق ده سبق كتير ما مشي لزمان الزمان ده العمهرنا هنا زمان ده ما قربوا بيوتهم لكن الحس ده بني ودوه من باس شهرين ثلاثة إلا مرقت 40 مرقت مرد مين شهر أصل بس يفرتقو مرد في فاتي بس بني ما يودوه بيتاك يفرتقو
4: السيدة زمزم هو قتل شغل الفوق أنا تعرفيوها انت بني دهابة صولك فاتي أهلك اللمو شعره لك الفاتي ها وارين ده يختم لك القرآن يشوفك وتكي في قتل تعرفي مسيب يلقى في قتل ده ما تعرفي شغل في قتل سي خلال ما شيتي لميتي ما جيتي ما راجلك خلاص هذا ما فرتقتو أرزة فايدة أنا وشنو أنا ده دورت را من بيت أمكي ختموا ليكي شعرك ودوكي بيكي قعدتي في سريركي أهلك هوقوكي أما كسوتي مسكرة ناقو خلاص كان قعدتي لكان سبع عشر يوم كان أربعين يوم كله راجلك لك يدور وديك وين كله منه أما لكن يوم الأرزة بس يشولك ودوكي أقول ده أقول أنا رفعتك قدراني
0: السيدة فالمتا ممكن تضيفي لنا
3: السيدة فالمتا من هو الكمبورتمان السلح حنانا من الكاريالة الأروس زمان ما بتحنينا ولا بتدلكا ولا بتكبرتا ولا بتمشطا إلا المرأة
0: اليوم ما دخلت
3: اليوم واحد ما استقال اليوم البنات بقولوا الأوين الكبار ده ما يجي جنبهم البيت من الصباح الجارية ماشي الكوافير هي ما بتعرف شنو قاعد حاصل هناك في الكوافير يعني ما بعد ديلك زول واحد هو مجموعة الناس كلهم بعد دلوكي ما بتعرفي وينو الإيدة السمحة وينو الإيدة ما سمحة بعدين انت تيجي تمشي للدهاب وفي زمن الريحة والدخان بس الطلاق ده إنسانة عشتي فترة من الزمن شنو رأيك تشي في انحراف أول بنات أنا اليوم ده خلوني الطبيعة أنا الأمهات وشعلوا لهم طبيعة آخرة وطبيعتهم دي ماش قد ودين في النقرة بس هنا يقولوا ماشي الصالون جاد ماشي الفندق ولا ماشي الشهر الأسف صارهم جاي طلاق واجي شهر طلاق واجي
1: سيدي أنا زمان ده أخذونا علينا كيف وأصلا أنا بنانا ده واللي سيدي عليهم مقلنا قايدين ده رحلة بنات يعني شفت شغل وادين أجيب البنين اللي كلام الرفقانة بجوبة بوروها ده بس يتصم خلاص سيدي بيانك خلاص يعني وتلو كله كي خلبطو الزمان بنين بجيبوا لها كريب الراس نجي أبو كريب الراس خلال أما دول بخبروا لي دا كل بنين يجيب كريب الراس بعد دا كان خلاص ما أخيري ما يا خلاص عشان راجل لين دا مال ولا عشان يلي خلاص يمتو معلي وكي دا غران البنين كل بصو أنكت وشوفوا راجل كي كيف شخلت شنو جاي من وين وكي قول دا با يمتو ريبونس ايه خلاص انتينك بمتال سيفاتي يوم جو جو سو فاتي خلاص تو بطان الدسين هني دسين هني يوم خلاص بعد فاتي لما تو بنتو ديلي ليلي الهنة أهل الراجل بوجو بهنتهم في أنا بعدين ما ده الهنة بوجو بدقو في بكان على السوشيال بيجانجا دول وش البلاء يجي يوم بدرس أهل الراجل اللي مشوا الآدكي يهمنوا ده كله من دين عادات كيعني يكفوا عادات وشنو قال يندسوا للبنيه بنيه انا كل الراجل ما بلقوه بشوف ان كل رجل انا كيف بس اهلا يا ملوكي وقالوا بتنسوا كي عادي كيف بس يمش بعد ده انتوا ديلها انا شايلين هم شايلين ده بنيه في بيت ذاته سوى ختموا القران دول وفي بيتها هنا كل ناكل الراجل ختموا القران شولوا بنيه وجوا في بيتها كود بس 7 يوم خلاص يجي بصوا دس المصاد بنيه بخلوها في بيتها بكتاب رحمتك حسا شغل كتير خير يلا ده شالوا عادات يعني شالوا كتير أنا دار ناس آخر جو لعب خلينا يعني نم أنا كمان فهم ليزات يوم بنتين رحيلة تقول لي ماما دي سراب آمر يوم دي سهيني را ونقول يجو سولي سلينا قلت أنا دا أنا دا ما عادين أنا عادين أنت بني تقول داخل بلا فايكي ويجو يا هنونوك يا رجلك وخلاص ما كتر ماما ما قلت لا لا أنا كنا أصر يا جماعة خلو عدنا رشية كير بعدين دخلوا لهم
5: يقول حتى المشك
1: يختاروا المشك
5: مشتم رستا في سعلا وعلى من ما يدورو بس زمان إلا تسمي ليك مرة
1: تجي داخل شما دوا يطولا غورو
5: وعلاو ما تحجي عشان
1: دلالك ما يجتسي غورو ما علاو دلالت إنت ما نادي يعني قال غورو ربي الراجل اللي انت شير صبر مرشي أكو وحلو كان الحلاوة رسولي كير وما تحجي نما المشد يكمل وهن لذات إلا مرة صبر في بيتها
5: يوم
1: ما صبورة يعني قوي يوم ما مرقت قبل
5: بس
1: تسمي لها لا أصلا ما مشي لده كله تدخل بطولين كبس الاندون قاتو هو قود داخلي معني اندودول وكي دوها نما شوق علي اندوها رقبتهم ده كله كنت ده كله علينا ما
5: أعلم
1: يعني أنا كله من هارج من كله يا جماعة ما تتخلو أعلمنا ده شيء كي يوقت كده كنتورا عندنا عرفو ده كنتورا عندنا تحدي ما سي يعني أصلا أخيدي بيجي شوق الشيء مش الكلام الهجاش ورتها البناء من بين شو لو ده أوتيل ولا أختي الكبيرة دي ما تخصص قلده شيطان قاية مش مام تلي فلا لقيت سميش على زمان ده بالبناء اللي وده بيته هنا
5: ده بس
1: تقال الكبير ما يدو توالي في أوتيل قاية شيطان قاية مام ده بس قاية جيب يفرتقهم ليه رأيدي الملمارة وشيطان ما قاية تجوز بكلام أخيدي ده قاية قريب بس ده بس وطرنا بنات هسه تخليه يقبلوا في عاداتنا على زمان ده يشوفوا من ذات وطاتنا
5: وعندنا كظاهرة عادات على زمان المرة زمان ده تدلق وتقبرد وتعدل وأي وقت تخط هن أزرق رجلينا يعني ليه راجلها في البيت هسه اللي كان مناسبة قاي إدور قاي ده وكده تلقيم البنات يعدلوا ويقبرتوا ويخطوا هن ويرسموا وتشيف ده خلاص اللي يوم الواحد الأذر ده كان فات ده خلاص هي بطن رجلينا على قاعد رايحة أبيت
1: دخلت
5: هذا تقول لهم شنو وصيه كتنتم لبنات ناس
1: والله اذا نوصوني عشان نقول شنو هو اخذ اذا ما شغل الجديد ما شغل الله وسط يعني المال يقول له قلنا انا في كده قلت سي شغل سمي في لي راجل راجل تجور فرحان اجر الله وسمي الله بس ما اللي يتسيها الزينة اللي ناس برا تقول اللي يوم كان يمقدر قبل يتعدل تكبريد وتسيك يقول تمشي عشان الناس يشوفوها وشنو كذا ما سمي هرم يعني ما اجل تم نوصون كي خليه أدو للرجال إذا كاد ما نعرف في تليفون نشوفه قال أكل بس أنت ترى جيلك حلال كذا قال أجر ما ما عنده حساب قال لي بس أدلت سبتري أجر ما عنده حساب ليه ما نحن كلنا رايلين أنت فتش أجر البر دول اللي صاك ده وطلت لك ذنوب وطلت شيطان فراسك ويجي يتلف عليك بيتك عشان راجل واي كان الهندلاني يشوف كنت بيجيب لك مشاكل لكم مشاكل وخلاص شيطان هل لو يندس وخلاص يفرتوكوا في بكنا في كلام نخوامات نفرتوا اللي بس كان وسم أنا خليه سو زين علي رجاله
5: أجين دكي داخلين
2: أنا أقول لي بناتي ده نقول لهم كي خليه قبول مش لنا أنا زمان تيجان مرة قاعدة كان عندك وقت شيرة بالله إنك خدتي في رجلينك وخلاص كان مشات كلها ترى دي سمين دي جورة مشتوك كروات مشتوك في بكي لكن أني أدر قبل قال أنت تمشيتي أنت تهنيني ما ممكن ما ممكن إن زمان كل أمانا هنونو مشتو وستون بس سعلو ما في كل أمانا بو مشتو وبهنونو اللي بنانا اللي قبل اللي تربية أنا زمان أستاذ عائشة
3: زمان الراجل يعني روكي بدون سلا جموزو بفامي حقا
2: أيه
3: دون قد بيت أنا فلان
2: أيه
3: ما شاء الله فلان دون ناس مؤدبين ناس محترمين ناس مقدرين في المجتمع
2: ما شاء الله
3: لكن اليوم ده الناس بقيموا المال بس
2: ما شاء الله
3: أنسيد المال كجرة فامي حقا جاي من وين كل مال أمام المهم بنتو بس شنو لعشان القروش دي فكثير من البنات اليوم بقول فلان كان يقدر سيد المال سوى لا اللي أعطوه كيف سيجيب كمسين هالفلان رأيت شنو في التصرف من البناتنا
2: أيوه. أنا ده رأيي ده. أنت البنة كان تأخذ يأخذ المسكين وخليه المال يجي في راسك. المال جا في راسك تأخر. لكن ما أخذته سيد المال والمال كمل. تسيكي كيف؟ تمرك ولا تقولي ما أخر أخذت المسكين والمال جا في راسك. لكن هسرة مش الفرمة ورثة ده. أنت كان بنيكي نادم جس على ده. أسألو قارة أنا هنا زمان دابنا بسألو قارة بسألو من فامي أقا كل بسألو كل أهلا بعرفو قبل بشلو بنتوك إليه لكن مش لسا كلام كنوريتيرا ناس قاية تابو المال كان جارة كان شنو كل شلو ينتو ما إندم لكن خليه قبول لأن أنا زمان أقولو مسكين وخلى المال يجي فوقو أخير أخير مش اللي أنا نوسم لبناتي
5: آخر كلمة كانت أنت موسية شنو لبناتك
2: آخر كلمة ده أنا حج لبناتي ولي سبيان الهسة ده خليه قبول وشريك الكرة نانا نزمان أنا زمان ده كان في أخي دي كله والله كان أخده ده يقول أجايز الحج وكلام الحج أول ده كان نعرفه ده من زمان نقبله لكن أخير الهسة شي اللي أمشي في أوتيل ده أنا ما كنت رمي لكن ما بعجم ده سي كده ما بعجم ده أنت بني دهابة شابة بس دهابة سخيرة يشولوك يودوك ده شغل تلقي قدامك ما تعرف أخير خليه قبول لك الكلتيرة نزمان كان قبول لك الكلتيرة نزمان ده يبقى لين شغل لكل الله يسهل لينا بارد ويقرفوا بيوتهم يكملوا إيالهم مش الأمهان نزمان كملوا إيالهم لكن مش لنا هسرة إياه الله
5: هاد السيدة فالمتا ممكن أنت قلت أنتين آخر كلمة هناك
1: آخر كلمة نقول لك شنو يعني الكلتيرة نزمان شغل عن زمان يعني هذا شغل خير كتير بس أدنى أنا أميليوري في دربة بس يعني ما نشلو أنا الناس الآخر ولا بقولنا يهجينا وبخلب لنا مالي خلينا أميليوري في شغل كتير اليوم خير وأنا أقدر نقول لهم كأي أنا زمان دابا نقول فوقا أنا أميليوري كشغل الأديل نشلو الماء أديل كل نقدر نخلوه ونخففوها ونوتل الناس وبنات كل يسكرين ياتو كل ينتراجع ياخد
5: مستمعين ومستمعات الكرام هنا رادي تشاد ده سموتو برنامجنا هنا عادات والتقاليد الصمها في مجتمعنا التشادي مع السيدة عاشة آدم فضول والسيدة فالمتا حسن بداية وصلنا إلى نهاية هنا حلقتنا هنا اليوم معكم في التسجيل أحمد شريف هلكي وفي الإعداد والتقديم زمزم عبد الله كباس وعزة علي أوام تحت إشراف عبد الله توش وأليفة محمد سيد وشكرا للمتابعة

0: مستمعين ومستمعات هنا راديو تشاد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في إطار هنا برنامج المتنوع القاتل قدم لكم راديو تشاد، موضوعنا هنا اليوم نتكلم عن الجراح هنا التجميل في تشاد. تشاد من ضمن البلاد هنا العالم تطورت في جراح هنا التجميل، وبعض من الناس يشوفوا جراح التجميل ده سمع ويؤدل مسهر عن الجسم، والآخرين يشوفوا عند مشاكل وأواقف. فشان دا قابلنا دكتور حسين آدم حسين أخصائي هنا جراح التجميل في مستشفى هنا النهضة، يكلمنا عن جراح التجميل. السلام عليكم دكتور.
1: وعليكم السلام ورحمة الله.
0: ممكن تعرف لنا جراح التجميل ده في ممارسة هناك ونتبدلشان؟
1: الجراحنا التجميل ده هو ما بيوحده الريباراسيون تقويم، يقوله بالكرم عربية جراحنا التقويم، وفي نهاية كمان جراحنا التجميل الشيروجية. التنين ده يعني هم قابل يتوليزي ميم تكنيك، التكنيك عن الجراحنا التجميل ده بس قابل يتوليزي أيضا في جراحنا التقويم، يعني عن الريباراسيون عن التسيد. وشنو جراح التجميل؟ الجراح التجميل ده هو يعني الفي بارتي أنا الجراح أنا التقويم، لكن يخص خاص. مثلا واحد يجي هو آفي تشان يعني في جسمه كده هو آفي، لكن يجي مثلا يقول مخرة ما عجبه، لكن ينفس أديل ولا عنده مشكلة ولا، لكن ما عجبه بس يدور ينقص هذا وهذا، ده تجميل. لكن إذا فيها شيء في مشكلة في مخرة ما يقدر ينفس وكده وبس عنينا نريباريرا، ده جراح أنا التقويم. هذا الفرق بين جراح التقويم والتجميل. التجميل لما كانش مشكلة يعني يجي بس شن يعني حالة أنا المخرة ولا أنا أدانا ولا أنا خشمة ولا أنا ديدا ولا أنا بطن ما أجبه، وعنينا نعدله له كما هو يدور، ده جراح أنا التجميل.
0: ولماذا يتم جراح أنا التجميل ده؟ ما لا ناس يسوي جراح
1: ولا ناس يسوي جراح أنا التجميل؟ يعني ريزون كتير قلنا. الريزون الواحدة يعني كان حاجة في ما عجبها في جلدة، وفي جلد ده ما في مخرة في بوبير هنا وفي جفة ولا في بطنة في ديدة ولا في أنتقى حاجة واحدة ما عجبها، وهو يدور يمشي خير كما هو يريد. تاني يعني اسمه ده شنو الكبير في السن يعني كم جانا كبروا ده يعني تشي هنا الجلدنا ده يعني قب أجس دونك يعني الجراح هنا التجميل لا السائدة للنادم ده يعني يلقى جنس هنا والإليا 10 ولا 15 بوردة ولا. ثالث كمان مشكلة بسيكولوجية، والناس وادين يعني هم ممكن خاص كما فرحانين في أسبح هنا جلدهم ده يعني كبس عافي هم متى تشان تشان، لكن بس يعني بسيكولوجيا كما فرحانين دونك يجوا يقول يا خي فلان عنده بكان كده ما عجبني عجبني بريد بغيت دور بديله بك وكي كل يعني قبل.
0: هو ده ما عنده خطوره؟
1: لا ما عنده اي خطوره، ما لا كم عنده خطوره مالي انا نجره. لا خطور من لو وقت اسمه ده شنو خاص كي الدكتور خسر وقال نعمل لك جراحة ده سيكي خطور ما فيه كم خطور فيه ده ولا يمشي بالتاني يجيب لك مشكلة في راسك.
0: وفي وده هنا جراح تجميل في تشاد ده شنو أوضاعك عنيني عندنا في تشاد كي بدون سولهم جراح في دولة آخرين ده ما عندهم البجب سواء التجميل مش الكبير وكي وتشاد ده كمان عنيني مش شنو كي
1: أنا تشاد ده قلنا جيجو لديك كتير جيجو ده لي ننقصو أبين وادين يعني صدرهم كبير ومرات جاي أعطيهم وجه في دارهم واللي حياتهم أنا أي ما يوم جاي وجاي ده زعتك يقلهم قاسي وشنو ده يجو ده ننقصو لهم ورجال ذاتك وادين ده يعني شهم الجلان هنا الديد ده قلوم كبير في صدرهم يعني مش صدر هنا مركة دونك يشوفونا في صدر في شوافة ده ما أجبهم يجو كله قانا نغسلهم وعندنا كاتنين ثلاثة هنا عادين ديدا سخير في صدر هي صدرها كبير وشافتها في شوافة ده ديدا سخير ليه صدرها ده ما يعني جسوا سوا كله نزودهم أو نزودو بشام أو نزودو يعني بالبروتيس شام ده شام على على بس نشلو ونصبوا له في ديدا ليزيد أو بالبروتيس. وعندنا أيضا يعني أنا البطن كله البطن الكبيرة كله ننقصه. وعندنا يعني أنا الوجه الهنا الوجه يعني ما أجزة بعدين الوجه تشيده كله قبنزل قبنزل كان في منخر شدوجي فالا وشنا كله قبنزل الجراح ده يساعده بس يطلي في بكانه فوق. وناس وعدين يجوا شلاليفهم كبار بلين يقول يا اخي دكتور عنده ولا شل اللي في ده قال شي فده ما عجبني نغوس عليه كل نغوس له وجف ابي بعدين نجي لجف كبير من هنا الى هنا كبير بلين ولا يجوا كل نغوس لهم فيه ناس وادين يعني عندهم دبل مانتون الدبل مانتون كم قاعده عند الشام بس اكيميلي هنا مانتون انا والدا وعند الشام ده كل نغوس له والفوسيد هنا نسمو كرياسيون على الفوسيد هي بانستيزي محليه بس ايوه نسولا نغرا وهنا في جو انا جاي وجاي والادان الديكولي ناس وادين ادان اللي يقعد كولي مع الراسون ده ديكولي مره واي مش لا كولا يجو نعدلو له والراجينيسيما حنا الوجه كام كي بميكرونيتلين وبي ار بي ايضا
0: للوجه ده يخلو يك
1: يكون جين نقول له انتر جيمي اي شاب
0: ودكتور في اوين حقنا نتشاد ده شنو يخليهم قاعدين يفكروا في جراحه التجميل ده هل دقت هنا المجتمع انينا عايشين فوق ولا هم بالرغبه هنا يدور يسوي تجميل
1: يعني الدنيا هسه ما اخبار رقبه يجري فوق فوق اني ناس حاليا كده ما عندنا استاتستيك نقولوا ما لا اوين ده جاي جو شندا ودول جاي جو شندا لسه ده بعدين عندنا سنه بس وبسنه كل ناس كتير كتر سبيشاليتي جاي هنا ما يعرفوا يعني كتير راكي يجوا شن شافوا حاجه واي في جلدهم ما عجبهم ده بس يدوروا يخيروا ولا وادين ده يجوا يعني شافوا منخرم ده كبير بلين يدور ينقص يقص خير وادين شافوا ديدو من الدلة يدور يطلفوا الريزون ده هو كتير ما واد أي وادي يعني تجي ببلنت هنا ما هنا بالنسبة للبال يعني جاي يرشان بريشون سوسيال ولا كي بريشون سوسيال هاي هنا نتشد ما يلزا لي أوين يمشوا يسوي شيروجي أنا التجميل دونك أوين ده كم جو بس أنا التجميل ده يعني هم بس بينافسون كي شالوا خرار هنا موجو أنا يعني البريشون سوسيال لا ما أنا أكيد au contraire pression sociale là il y a daram mais parce que société a gagné dans ma elle reste traditionnelle quand même
0: كيف ينظر المجتمع التشادي ككل الى جراء التجميل يعني المجتمع قلنا انا تشاد ده جاي شيف كيف جراء التجميل
1: انا ما انتراش اجي يعني رابور اللي جيت معهم ده يعني في مكان خدمه ولا في البيت ولا في مكان هنا عزومه ولا في سال هنا الاسبور لو كان في الاوبيتال هنا جات شيف الجراء التجميل بوزيتيف ما يعني
0: وفي تدخلات حاليا في التشاد هل انتم قاعدين توفروا امكانيات تقنيه لتكلفه عن الجراحه التجميل
1: ولا ده المشكله تخلف الكوده هي الكوده انا التجميل لبس ناس كثير يجوا في كونسلتاسيون يسالوا يقول والله انا ندور نسي حاجه كي وكي يعني ياكل لي كم لو ما خلص انتهت الكوده خلاص الثاني مش ما يجي هسه المشكله ما الكوده فرطوا لو كان في مغرب في ماروك ما كان لين القرينه ده ولا في تركيا ولا وين كل كم مشيتي ده تلقى يعني في الكونسلتاسيون ده انتر ما يجي
0: وبدل نادم تركب تمشي طيارة وتمشي بكان آخر وش عندما أخر شغل قاعد هنا لك خالي كله تسيح
1: أي والله ما ده بس عن الناس ما يعرفوا أي وهسا أنت جوتو وشنو ده ما الديفيزيون هسا عن الريبورتاج ليه يعرفوا بأن يعني التخصص ذهين كله قاعد
0: ومش الجراحة التجميل اللي عندما ده أفاد وكان نادم سوا ده علاجك لأن منت آفك بيجي سويت الجراحة التجميل وأن تبدأ وشنو ده يسيلك مضاعفات مرات
1: شيء بجراحة بس بدون كومبليكيشن لا ولا يبقى فعلا شغل بس نادم قاعد وجود دسول وموس في جلدنا يعني الكمبليكاسيون في لكن الكمبليكاسيون دول هم مدقاك ما كمبليكاسيون الكبار ولا الكمبليكاسيون كبار السرار كي من جينا الحمد لله ما وجدنا كمبليكاسيون فعلا لكن كمبليكاسيون اللي يجي يعني مش الاماتوم دول الدقاق يعني كل جسيون انا ومحين يعني السيروم دول الكمبليكاسيون اللي خاف ولا الانفكسيون ولو كان جا كل انفكسيون بعدين ننتو انتيبيوتيك انا يعني تشيلة et puis ça va aller complication la akhirin là le mari patient al jara il n'est pas satisfait il chiffre un résultat là il dit wallah c'est vrai sauter l'opération dans la kin ana ma farhan donc zudu ou nangusuda wada takola complication al gadin ou tu so haja waya di ziada min al patient da huma idor dol kula complication gadin lakin complication al dol là c'est rare anin ke min badena le cas at wala 10% seminam da يعني ما وجدنا كومبليكاسيون الحمد لله سكده بس
0: وما هي المخاطر الجسديه اللي ترتبط بالتدخلات مش الخطوره كي انا يتدخل في الجراحه ده بشكل عام كي
1: خطوره تنين بالنسبه للبنيته للانستيزي ده وخطوره الثاني بالنسبه للجراحه كي في نفسه. الأنستيزي ده خطورة ده يعني شان أنت نادم جدا ننطق دواء ليه ما تهسهر كم قلنا نجروه بدون بنك ولا يبقى فار دون خطورة عن البنك. لكن الإكيب هذا سأجينا هناك أنا البنجة إكيب ديناميك مرة وايد أنا من جد كما شفت كومبليكاسيون الانستيزي كامل كما شفت من جدا سيدي سنة وشهرين ولا ثلاثة شهر أنا خدي ممدة والله إكيب كويس مرة وايد. بالنسبة للبنجة أنينا أنا رجلسة ما نعرف أوبيتو آخرين لكن في الأوبيتال رينيسانس مودرن هنا ده في السيهاشو ده مشكلة هنا الانستيزي ده سي رجل نقدر نسولك يعني انستيزي هنا يوم تمام 24 ساعة نخده مفوقك شيء سيق ما فيه. ده تاني جروب هنا الخطور بالنسبة للشروجي بنفسك وهناك ده كمانيني عنينا قبل ما نسول العملية ده نورو للباسيان ده للمريض ده كل مشكلة البوسيبل يجيك ده والمشكلة دولة نطب ببرسنتاج يعني ده كل برسنت كل برسنت مشاكل الما جيجي هو صفا أنا كما قلت لك فوق من جينا ركي في كا هنا الجراحة التجميل ما وجدنا كامل كومبليكاسيون لكن نخبره للمريض يعني الكومبليكاسيون كي كده جاي ممكن يجي كم جاء كمانيني نقدروا نلقلو حلال أيضا.
0: وصلنا لنهاية حلقتنا شنو آخر كلمة تقدم للجراح؟
1: بأن هنا قدمنا الجراح على التجميل والتقويم ده في تشات جايد في أوبيتال مودرن الناس اللي يعني بس عندهم يعني نية يسووا هذا العملية ده يعني خليه يجوا لنا في الكونسلتاسيون في أوبيتال مودرن في سي اتش يو رينيسانس ويلقونا كونسلتي ونكلم ما خليه يشولوا قرصهم يمشوا ينطوا لنا ناس آخرين خليه القرص ده انجكتي في السوسيتي في الاجتماع حقنا بس ويروح عن بيناتنا.
0: شكرا دكتور حسين أخصائي عن التجميل في مستشفى النهضة. أعزائي المستمعين إذاعة وطنية جمهورية تشاد إلى هنا نصل لنهاية برامجنا. معكم في التسجيل جمال عمر أتيم وإداد وتقديم زمزم عبد الله كباس وتحت إشراف عبد الله التوش وأليفة محمد سيد. شكرا للمتابعة إلى اللقاء.

بسم الله الرحمن الرحيم. المستمعون الكرام أينما كنتم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم في راديو تشاد. أحييكم من القسم العربي بالإذاعة الوطنية التشادية بجمهورية تشاد، وأقدم إلى مسامعكم فقرات برامجنا بتاريخ اليوم الثلاثاء 11 من ربيع الثاني لسنة 48 و400 ألف الهجري الموافق 22 من سبتمبر بعام 2026. المستمعون الأعزاء، فعند تمام السادسة ستتابعونا إلى نشرة السادسة، وبعد النشرة الإخبارية المسائية الأولى لليوم ستتابعونا إلى فاصل غنائي، وعند السادسة والنصف هو موعد برنامجكم صفحات من تاريخ البلاد. المستمعون الكرام، وننهي معكم عند السادسة و45 دقيقة، وخلال هذه الفترة يصاحبكم هناك في الهندسة الصوتية الفني محمود قصرة، وفي التقديم معكم آدم صابون موسى. انتظارا للنشرة بعد هذا الفاصل، فابقوا معنا.

0: المستمعون الأفاضل، السادسة تماما داخل مباني أوناما. إلى حضراتكم نشرة السادسة من تقديم الزوار النور الفائق. مساء الخير.
1: مساء الخير أستاذ صابون. بسم الله الرحمن الرحيم، أينما كنتم مستمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إلى حضراتكم نشرتنا الإخبارية الأولى لهذه الأمسية، والبداية بأبرز العناوين. رئيس الجمهورية المشير محمد دزدب إتنو يشارك عبر تقنية الفيديو في جلسة رفيعة المستوى خصصت لبحث جهود التطعيم والقضاء على شلل الأطفال في حوض بحيرة تشات. ومراسم تسليم وتسلم مهام وزارة الشؤون الخارجية والتكامل الإفريقي بين الوزير المعين أحمد كوغري والوزير السابق عبد الله صابر فضل. وتأتي المراسم عقب تعيين السيد كوغري بموجب المرسوم رقم 22-01 الصادر بتاريخ 21

0: شارك مشير تشاد محمد دجدب بإدنو رئيس الجمهورية رأس الدولة مساء اليوم الثلاثاء 22 سبتمبر 2026 عبر تقنية الفيديو. شارك في جلسة حوار رفيعة المستوى حول التطعيم واستئصال شلل الأطفال والذي نظم على هامش الدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك بمشاركة ممثلين عن مؤسستي بيل جيتس وعليكو دانغوتي وشركاء في مجال الصحة والتطعيم. أسمهان جاريو توديو وتفاصيل أكثر.
1: شارك مشير تشاد محمد إدريس ديفيد نو رئيس الجمهورية رأس الدولة مساء اليوم الثلاثاء 22 سبتمبر 2026 عبر تقنية الفيديو في اجتماع رفيع المستوى حول التطعيم واستئصال شلل الأطفال نظمة على هامش الدولة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك بمشاركة بيل جيتس وأليكو تانغوتي إلى جانب ممثلين عن المؤسستي جيتس وتانغوتي وشركاء في مجال الصحة والتطعيم. وأكد رئيس الجمهورية عبر تقنية الفيديو أن تشاد حققت تقدما ملموسا في مجال التطعيم حيث ارتفعت نسبة التغطية من 41% عام 2017 إلى 71% عام 2025 رغم التحديات الأمنية المرتبطة بالإرهاب العابر للحدود وتداعيات التغير المناخي والأعباء الإنسانية الناجمة عن استقبال مئات الآلاف من اللاجئين. وأشار إلى أن حوض بحيرة تشاد لا يزال من آخر بؤر انتشار فيروس شلل الأطفال المتحور في القارة الأفريقية، موضحا أن نحو 3 أطفال من أصل 10 في تشاد لا يستكملون جدول التطعيمات خصوصا في مناطق انعدام الأمن ومخيمات الرحل وجزر بحيرة تشاد والمناطق غير المشمولة بالتغطية. وأوضح أن خارطة الطريق بطل التطعيم 2026-2030 تشكل أساس الاستراتيجية الوطنية وتهدف إلى القضاء نهائيا على انتشار فيروس شلل الأطفال بحلول ديسمبر 2027 وخفض عدد الأطفال صفر جرعة الذين لم يتلقوا أي جرعة من اللقاحات إلى النصف ورفع نسبة التغطية بالتطعيمات إلى 90% بحلول عام 2030 بما يضمن حصول كل طفل تشادي على اللقاحات المنقذة للحياة أيا كان مكان إقامته. ووجه رئيس الجمهورية 3 نداءات إلى المجتمع الدولي والشركاء تمثلت في الحفاظ على الدعم المالي والفني للبلدان عالية المخاطر ودعم الاستراتيجيات الرامية للوصول إلى الأطفال صفر جرعة في جميع الولايات والاستثمار على المدى الطويل في التطعيم الروتيني وتعزيز القدرات المحلية لإنتاج الأدوية الأساسية. كما ثمن دعم بيل جيتس وأليكو تانغوتي لتشاد وأفريقيا ضائيا إياهما إلى الاستثمار في القطاعات الواعدة والبنية التحتية في تشاد. وفي ختام كلمته جدد رئيس الجمهورية دعوته إلى الشركاء الدوليين لمواصلة دعم تشاد والاستثمار في إمكاناتها الواعدة مؤكدا أن أبواب البلاد ستظل مفتوحة أمام جميع المبادرات والشراكات التي تسهم في تحقيق التنمية وبناء مستقبل أفضل للشعب التشادي.
0: مهان جروة تيدو، نبقى دائما في الشأن الصحي، فقد افتتح المنسق الوطني للصحة الرقمية بوزارة الصحة العامة والوقاية ناصر إدريس آدم افتتح صباح اليوم أعمال المؤتمر النقاشي حول تحديات وآفاق الصحة الرقمية في تشاد. المؤتمر تنظمه وزارة الصحة العامة والوقاية بالتنسيق مع برنامج دعم التنمية الصحية والتعاون السويسري. وشارك في أعمال المؤتمر عدد من ممثلي بعد الوزارات المعنية بقطاع الصحة الرقمية في تشاد. مزيد من التفاصيل لدى عبد الجليل عبد المكرم آدم.
2: التحول الرقمي لنظام التغطية الصحية الشاملة في تشاد يتطلب إرادة قوية وإجراءات دقيقة وواضحة تعمل بشكل مستدام في تذليل العقبات والتحديات التي يواجهها النظام الصحي الرقمي في تشاد. يجيء انعقاد أعمال المؤتمر النقاشي حول تحديات وآفاق الصحة الرقمية ليرسم خارطة الطريق ويحدد المسار الأمثل نحو إحداث التحول النوعي على مستوى منظومة الصحة الرقمية. في كلمته الافتتاحية منسق برنامج دعم التنمية الصحية دكتور بانغو جان برنانت يقول إن الغرض الجوهري والأساسي لاجتماعنا اليوم لنتبادل الآراء ومشاركة الخبرات فيما توصل إليه النظام الرقمي الصحي لا سيما في مجال التطبيق عن بعد، بالإضافة إلى وضع نقاط عريضة للحلول التي تدعم اتخاذ القرار وتحديد الفرص المتاحة في الوقت الحالي. ولدى افتتاحه الرسمي لعمل المؤتمر النقاشي أوضح المنسق الوطني للصحة الرقمية بوزارة الصحة العامة

0: والوقاية. ناصر إدريس آدم يقول أن البلاد خاضت تجربة الصحة الرقمية منذ العام 2011، وأظهر التقرير أنه من الممكن تقريب الخبرة الطبية الرقمية بين السكان والعاملين في القطاع، وبعيد ذلك أصبحت تدريجيا أدوات مهمة لجمع البيانات والمعلومات الصحية واستخدامها على أرض الواقع. وما زلنا نفكر في الشروع في تنفيذ الخبرة المتعلقة بأنظمة دعم القرار السريري إلى سجلات التنظيم الإلكتروني ومتابعة الاستشارات للحالات ما قبلها وما بعدها. هذا ونشير فإن التجارب الرقمية تظهر نتائج ملموسة، خاصة إذا وجدت الدعم اللازم، وستصبح رافعة حقيقية لخدمة الأهداف الوطنية وتلبي الطموحات السياسية الصحية الوطنية.
1: وبمقر مؤتمر أساقفة تشاد أقد اجتماع ضم عدد من قادة الرأي، وذلك حول الأنشطة التحضيرية وتعزيز قدرات الاستجابة الصحية لحالات الطوارئ. مصطفى بشار محمد وحيثيات الاجتماع.
2: ركز هذا الاجتماع في الأنشطة التحضيرية وتعزيز القدرات الاستجابة لحالات الطوارئ الصحية العامة على امتداد الأعراض الوطنية. وضم الاجتماع عدد من قادة الرأي الذين يعدون دورهم أساسيا في منظومة الاستعدادات والاستجابات لمختلف الحالات الطوارئ الصحية باعتبارها قريبة من المجتمعات المحلية. هذا وينتظر من هؤلاء الفاعلين المساهمة في توعية السكان ونشر الرسائل الأساسية الرامية إلى الوقاية من حالات الطوارئ الصحية العامة والتعامل معها بصورة أفضل. كما أوضح الدكتور ديسيا فتوين منسق مركز العمليات الطوارئ عن الهدف الأساسي من اللقاء هو الاطلاع المشاركين وتوعيتهم بالقضايا المرتبطة بالاستعدادات والاستجابات الحالات الطوارئ الصحية، كما سيسمح بجمع المساهمات والتوصيات قادة الرأي من أجل تحسين الاستغلال الموارد الاستجابة وتفعيل الإجراءات الملموسة لتعبئة المجتمع اتجاه الدولة وتعزيز القدرات على الصمود بالتعاون مع المجتمعات التي تمثل عنصرا أساسيا في الاستباق الأزمات والتحديدات بمختلف أنواعها، بما يسهم في تشجيع العمل بسلوكيات عقلانية. ودعا الدكتور ديسيا فتوين المشاركين للانخراط الفعال في النقاشات والتبادل الخبرات من أجل تقديم المقترحات العملية الملموسة لتعزيز الوقاية والاستجابة لحالات الطوارئ الصحية العامة.
1: وفي مدينة بلتن حاضرة ولاية وادي فيرة أقدت اللجنة التوجيهية المكلفة بمتابعة وتقييم الأنشطة الصحية نصف السنوية بالولاية أقدت اجتماعا لأرض وتقييم حصيلة الأنشطة الصحية التي تم تنفيذها. مراسلنا موسى أحمد دود والتفاصيل من مدينة بلتن.
3: في إطار متابعة وتقييم حصيلة أعمال النصف الأول من السنة، أقدت اللجنة التوجيهية اجتماعا لاستئراد مختلف الأنشطة والبرامج الصحية المنفذة، إلى جانب تقييم تقارير حول مستوى تنفيذ الخطط والبرامج الرامية إلى تحسين الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين. خلال الاجتماع أوضح مندوب الصحة العامة بالإقليم ديزري ديناناسيون أن الاجتماع يحدث إلى تقييم ما تم إنجازه خلال النصف الأول من السنة وتحديد نقاط القوة والجوانب التي تحتاج إلى مزيد من الاهتمام، مؤكدا أهمية مواصلة الجهود من أجل الارتقاء بمستوى الخدمات الصحية للسكان. محافظ محافظة بلتن محمد إبراهيم إدريس ممثلا لمندوب العام للحكومة قال أهمية هذا الاجتماع في متابعة العمل الصحي وتقييم النتائج المحققة، مشيرا إلى ضرورة مواصلة الجهود من أجل تحسين جودة الخدمات الصحية والعمل بروح المسؤولية من أجل الخروج بنتائج إيجابية تسهم في تحسين وتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين. كما يناقش المشاركون الصعوبات والتحديات التي تواجه العاملين في مجال الصحي مع تقديم عدد من المقترحات والتوصيات الكفيلة بتعزيز أداء المؤسسات الصحية وتحسين جودة الخدمات للمواطنين. من مدينة بلتن، موسى أحمد دود للإذاعة الوطنية.
1: وبالعودة إلى العاصمة جمينة وبوزارة الشؤون الخارجية، جرى عصر اليوم مراسم تسليم وتسلم مهام وزارة الشؤون الخارجية التكامل الإفريقي والتشاديين في الخارج بين الوزير المعين أحمد كوغري والوزير السابق عبد الله صابر فضل. وجاءت المراسم عقب تعيين السيد أحمد كوغري وزيرا للدولة في 21 من سبتمبر الجاري. المناسبة كانت بحضور الوزير الأمين العام للحكومة الدكتورة رحمة محمد أتوي. الزميل حسن موسى حسين حضر المناسبة وأفانا بالتالي.
4: بدأت المناسبة بقراءة مرسوم الرئاسي من قبل الوزيرة الأمينة العامة للحكومة المكلفة بالعلاقات مع المؤسسات الكبرى للجمهورية وتعزيز الثنائية اللغوية في الإدارة الدكتورة رحمة محمد حتوان، والتي دعت الوزير الجديد أحمد كوكوري إلى مواصلة جهود تعزيز علاقات التعاون والصداقة والشراكة مع الدول والمؤسسات الدولية، إلى جانب العمل على متابعة الأوضاع التشاديين بالخارج. في خطابه الوزير السابق الدكتور عبد الله الصابر فضل سرد الإنجازات التي قام بها خلال 20 شهرا التي قضاها على رأس الوزارة، شاكرا رئيس الجمهورية على إعطاء هذه الثقة وتمنيا التوفيق لخلفه. أما وزير الدولة وزير الشؤون الخارجية الجديد أحمد كوكوري فبدأ خطابه شكر رئيس الجمهورية على منحه الثقة لتولي هذه المهمة الثقيلة، مؤكدا على العمل مع الجميع من أجل تنفيذ سياسة رئيس الجمهورية الدبلوماسية الخارجية. هذا وقد اختتمت المناسبة بتوقيع محضر التسليم والتسلم بين الوزيرين السابق والجديد.
1: وإلى ولاية مايوكي بالشرقية، حيث شهد سيدني بونغور حفل الإفراج عن 34 سجينا، وذلك في إطار تنفيذ المرسوم رقم 2101 القاضي بالأفيو عن 294 سجينا وتحقيق العفوية عن المحكومين. ترأس المناسبة الأمين العام لولاية مايوكي بالشرقية بنغار كابي. تفاصيل أوفى في الرسالة الصوتية التي بعثها إلينا مراسلنا عبدالعزيز أحمد يعقوب.
5: تنفيذا لإجراءات العفو الرئاسي، جرت مراسم الإفراج عن 34 مستفيدا من نزلاء سجن بنغور في أجواء رسمية شهدت حضور عدد من المسؤولين. وفي مستهل المناسبة أوضحت مديرة سجن بنغور سولكيم شانتال جيرباي أن الإفراج لا يمثل مجرد مغادرة السجن، بل فرصة لفتح صفحة جديدة وإعادة بناء حياة للمستفيدين داخل المجتمع. وفي ذات السياق دعا النائب الأول لوكيل النيابة العامة لمحكمة الدرجة الكبرى ببنغور المستفيدين إلى اغتنام هذه الفرصة والالتزام بالقوانين واحترام قواعد المجتمع. من جهته أوضح الأمين العام لولاية مايوكي بالشرق بمغار كابي أن هذا الإجراء الذي يندرج ضمن الصلاحيات التقديرية لرئيس الجمهورية يهدف إلى دعم إعادة الإدماج الاجتماعي والحد من مخاطر العودة إلى الجريمة. وفي ختام المناسبة تسلم المستفيدون شهادات الإفراج من السلطات الإدارية، معربين عن شكرهم للسلطات القضائية وإدارة السجن على جهودهم في الرعاية حتى ساعة الإفراج. بنغور عبد العزيز أحمد يعقوب للإذاعة الوطنية التشادية.
1: وإلى الملفات التي يعدها قسم التحرير بالإذاعة الوطنية، فقد عدت الزميلة زينب الرحمن تقريرا حول الرضاعة الطبيعية.
6: الرضاعة الطبيعية ليس مجرد وسيلة لتغذية الطفل فحسب، بل هي عملية طبيعية تحمل في تياتها فوائد صحية ونفسية، حيث يلعب حليب الأم دورا حيويا في تعزيز صحة الطفل وتقوية مناعته، وخاصة في الأشهر الأولى من الولادة. من الملاحظ أنه في الآونة الأخيرة العديد من النساء يتوقفن عن الرضاعة الطبيعية لأطفالهن في وقت مبكر من عمر الرضيع، وذلك لعدة أسباب من ضمنها انشغال الأمهات بالعمل وعدم توفر الوعي الكافي بأهمية الرضاعة الطبيعية.
7: مهنا زمان ده بيردوا لحد سنتين، وغير زمان ده لبن في دهن بقر في عندي غذاء كل أنا هسا عندنا غذاء بالكامل، قدرة ما عندنا نردو هسا مرات ده في مرة واحدة ده شهرين ثلاثة أربع شهر كان طمت بدأ السخل تفورته والسخل ما عنده قدرة كان قمة كل قدرة نهاية ما عنده وأمراضه كله يكون كتير.
8: أما هنا على الزمان ده غير ردو سخيرهم ده أمراض كتير ذاته ما عنده ده كله كلام ما قد نردهم ده غيسي يعني تقول خليه ردي سخيرة ببيرو دول كدول ده عنده أمراض ذات ده بنا نديت كان تردو سخير ده أمراض كتير ما عنده.
6: كما نلاحظ حسب الإحصائيات الصادرة عن منظمة الصحة العالمية أن نسبة 50% من الأمهات لا يرضعن أطفالهن رضاعة طبيعية. هذا لا يعني توقفهن تماما عن الرضاعة، فقد تكون الأم ترضي طفلها مع إيتائه ماء وحليب صناعي، الأمر الذي يتسبب في ضعف مناعة الطفل وبالتالي تعرضه للإصابة بالأمراض. وبهذا الشأن قدم الطبيب أحمد إز الدين مختص بالتغذية بالمستشفى المركزي نصيحة للأمهات بأهمية وفاة فوائد الرضاعة الطبيعية للأطفال.
9: الرضاعة الطبيعية ده هي مهمة جدا للطفل، خاصة للطفل من ولده لحد 6 شهر. أدلة تنطي لبن بس من لابو ولده لحد 6 شهر. اللبن ويدا بس إنه فوق ألمي وإنه فوق خيزة. اللبن ده أنا السخير ده هو مهم للسخير، هو بس بقدر بنطي الخيزة وبقرب مع أم زاتة بهمي من الأمراض. خلي الأمهات يفهم أنك اللبن ده مهم زيادة. اللبن الآخر أنا كيبان وشنو بنطو ده ما بيساوي لي اللبن عن الأم.
6: هذا ونشير إلى أن الرضاعة الطبيعية لها فوائد إيجابية لدى الأطفال، ويجب على الأمهات الاهتمام بالرضاعة من أجل حماية أطفالهن من الأمراض، فالطفل الذي يتم فطامه مبكرا يفقد حنان الأم.
1: محمود قصر، في 18 سبتمبر الحالي منحت منظمة الفرنكوفونية الجائزة الاقتصادية للتشاد إنغيتو ترينا يمباي. فما أثر الجائزة للتشاد؟ هذا ما نجده في المجلة الاقتصادية لهذا الثلاثاء لكاتبها عمر حسن دحب.
10: هذا التكريم لا يقتصر على التقدير الشخصي للسيد إنغيتو ترينا يمباي، إنما يسلط الضوء على حضور الكفاءات التشادية في المؤسسات الاقتصادية الإقليمية والدولية، ويكتسب هذا البعد أهمية خاصة بالنظر إلى طبيعة عمل الصندوق الإفريقي للضمان والتعاون الاقتصادي الذي يرتبط بتوفير آليات الضمان ودعم تمويل الاستثمارات في الاقتصادات الإفريقية. اقتصاديا يمكن لمثل هذا التكريم أن يساهم في تعزيز صورة الكفاءات التشادية وفتح مزيد من المساحات أمام الخبرات الوطنية للمشاركة في شبكات التعاون والشراكة داخل الفضاء الفرنكوفوني، كما أن ظهور مسؤول تشادي في مؤسسة مالية إفريقية يلفت الانتباه إلى أهمية الخبرة الإفريقية في معالجة تحديات التمويل والاستثمار، وهي تحديات ترتبط بشكل مباشر بمسار التنمية الاقتصادية. وبالنسبة لتشاد، فإن هذه الجائزة تمنح بعدا إضافيا للدبلوماسية الاقتصادية من خلال إبراز الكفاءات الوطنية وتعزيز حضور البلاد في المحافل الاقتصادية وخلق فرص أكبر للتواصل مع المؤسسات والشركاء في الدول الناطقة بالفرنسية. لكن القيمة الاقتصادية الحقيقية لأي تكريم لا تتوقف عند لحظة التتويج، وإنما تظهر عندما تتحول هذه المكانة إلى فرص للتعاون وتبادل الخبرات وجذب الاستثمارات ودعم المبادرات الاقتصادية. ومن هنا تأتي أهمية توظيف الحضور التشادي في الفضاء الفرنكوفوني لخدمة أولويات الاقتصاد الوطني، خاصة تنويع الاقتصاد وتحسين بيئة الأعمال وتسهيل الوصول إلى التمويل وتعزيز دور القطاع الخاص. وفي هذا السياق تمثل الجائزة الفرنكوفونية الاقتصادية للدكتور إنغيتو ترينا يمباي مناسبة لإبراز الكفاءات التشادية، وفي الوقت نفسه فرصة للتفكير في كيفية تحويل الاعتراف الدولي بالخبرات الوطنية التشادية إلى قيمة مضافة للاقتصاد والتنمية الوطنية.
1: المستمعون الأعزاء، ساعتنا داخل استديو الأخبار تشير إلى تمام 6:20. هكذا انتهت نشرتنا الإخبارية الأولى لهذه الأمسية، ولمن فاتتهم التفاصيل هذه عادة لأبرز العناوين. رئيس الجمهورية المشير محمد دسلبي إتنو يشارك عبر تقنية الفيديو في جلسة رفيعة المستوى خصصت لبحث جهود التطعيم والقضاء على شلل الأطفال في حوض بحيرة تشاد. ومراسم تسليم وتسلم مهام وزارة الشؤون الخارجية التكامل الإفريقي بين الوزير المعين أحمد كوبري والوزير السابق عبد الله صابر فدل. وتأتي المراسم عقب تعيين السيد كوبري وزيرا للدولة بموجب الرسوم رقم 2201 في 21 سبتمبر الجاري. هذا كما استمعتم في النشر إلى أنباء أخرى متنوعة. ختاما تقبلوا تحياتنا في الإشراف العام وكالعادة الأستاذ يوسف محمد زين، نشر عدها وأخرجها عبد الكريم عبد الله حنو، نفذها فنيا المهندس محمود قصرة، وقدمتها لكم الزوار النور الفائق. لحظات طيبة أتمناها لكم مع بقية برامج القسم العربي رفقة الزميل آدم صبون. أشكر لكم المتابعة والسلام عليكم.
11: هنا القسم العربي بإذاعة الوطنية لجمهورية تشاد من العاصمة أنجمينا.

0: المستمعون الكرام، هكذا تابعتم النشرة الإخبارية المسائية الأولى لأمسية اليوم بقراءة الزميلة الزوار النور الفائق، وكما استمعتم بعد ذلك إلى فاصل غنائي، والآن إلى متابعة برنامجكم صفحات من تاريخ البلاد. متابعة سعيدة.
1: صفحات من التاريخ، صفحات من التاريخ، برنامج تاريخي يتناول أبرز الحضارات والأحداث التاريخية التشادية والدولية. صفحات من التاريخ، برنامج أسبوعي تقدمه لكم الإذاعة الوطنية التشادية.
2: مستمعينا الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا ومرحبا بكم في متابعة هذه الحلقة من برنامج صفحات من التاريخ. معكم في تقديم البرنامج عبد الصادق علي أحمد. نلتقي في هذه الحلقة بالأستاذ محمد عمر بشير من مواليد مدينة بشي عام 1974، أستاذ التاريخ والحضارة بجامعة آدم بركة بمدينة أبشي، ومندوب المركز الوطني للخدمات الجامعية بأبشي. مساء الخير أستاذ محمد عمر بشير.
3: مساء النور.
2: نتناول في هذا الموضوع مكانة اللغة العربية في تشاد. ما مكانة اللغة العربية في تشاد قبل دخول الاستعمار؟
3: بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا أن اللغة العربية كانت لها مكانة مرموقة وعالية في المجتمع التشادي قبل مجيء المستعمر، وكانت لغة تداول في المجتمع، في الأسواق، في دواوين الحكم، فكانت اللغة الرسمية هي اللغة الأولى في المجتمع التشادي قبل مجيء المستعمر. ولقد كانت الممالك في السابق تهتم بها اهتماما كبيرا، حتى غدت مملكتي كانم وداي مركزين هامين لتطوير هذه اللغة، وقد قادت اللغة العربية يعني أنها شنو اللغة الرسمية وأنها لغة الدواوين والمراسلات وغيرها.
2: كيف دخلت اللغة العربية في تشاد؟
3: دخول اللغة العربية يرجع لتاريخ قديم. دخولها كان في بدايات القرن السابع، وبعض العلماء يقولون أنها أتت قبل القرن السابع، وبذلك دخولها ليس عنوة، وكان على طريق الهجرات العربية ووجود بعض القبائل العربية هنا، فكانت اللغة العربية مجيئها لأنها طبيعية ووصلت في هذا المكان. والحمد لله أن هذه المنطقة تشاد كانت بوتقة رحبة لأن تستقبل اللغة العربية وتكون مركزا هاما للغة العربية في أفريقيا.
2: أستاذ محمد عمر بشير، هناك العديد من اللغات واللهجات موجودة في تشاد، ما السبب الذي أدى إلى انتشار اللغة العربية حتى تكون هي اللغة الشائعة في تشاد، لغة الشارع، لغة السوق، لغة تفاهم جميع أفراد الشعب التشادي؟
3: ذلك إنما يدل على أن اللغة العربية كانت لغة حضارة في البداية، وكانت لغة تؤدي رسالتها بطريقة مباشرة يعني. فقد كان الإنسان المتحضر باللغة العربية كان إنسانا سويا، كان إنسانا ملتزما، وعندما يأتي في هذا المجتمع فتلقائيا أنه يستقبله كثير من الناس بحفاوة، وكان يؤدي رسالته بطريقة فيها ذوق، وبهذا أن كانت اللغة العربية بدون أن يشعر الجميع رغم عدد اللهجات، فكانت اللغة اللي هي لجأ إليها كثير من الناس.
2: ما دور الممالك الإسلامية في تشاد في دعم التعليم العربي؟
3: دور الممالك القديمة بالذات للتعليم العربي في تشاد كان دورا جادا، حيث العلماء يهتمون بالعلماء، وكانوا يهتمون بهذه اللغة في كتاباتهم، وكانوا ينشؤون مدارس دورا للتعليم العربي، فقد كان التعليم جادا ودورهم جادا أيضا. في نفس الوقت أنها كانت لغة الدبلوماسية وكانت لغة الحكم إلى آخر، فلذلك أن دور الممالك كان دورا جادا ولا يمكن أن ننكره لابد أن نثني على هذه الممالك، رغم كثير من المؤرخين ما زالوا لم يهتموا بكتابات دور هذه الممالك.
2: أستاذ محمد عمر بشير، طبعا اللغة العربية في تشاد قديما في الممالك الإسلامية، بعد ذلك انتقلت هذه اللغة إلى التعليم الحديث. ما هي أوائل المؤسسات التعليمية العربية التي أنشئت في تشاد، ومن الذين قاموا بإنشائها؟
3: بالنسبة للرجال الذين صنعوا تاريخ المدارس العربية في تشاد هم كثر، وأن المدارس أيضا كانت متعددة بدءا من معهد أمسيوقو العلمي الإسلامي بمدينة أبشة الذي أنشئ في 48 900 ألف. بعد ذلك، بعد أن تخرج جحاف الكبار من العلماء، أنشئت مدارس كمعهد بستان العارفين بمدينة أبشة، معهد فيصل الإسلامي بأنجمينة، وهناك مدارس يعني الخلاوي بطريقة بصورة عامة لكنها غير خاضعة للتعليم الرسمي، وإنما لها شنو جهود كانت جبارة في دعم التعليم العربي الرسمي.
2: بالتأكيد أن اللغة العربية موجودة قبل قرون هنا في تشاد، ومع مجيء الاستعمار والاستعمار الغربي طبعا، هل واجهت هذه اللغة تحديات؟
3: بلا شك أن التحديات كانت مشهودة، وهذه التحديات كانت صراحة لمحاربة هذه اللغة، ولا بد أن تطمس هوية هذا المجتمع الذي كان متحضرا حضارة عربية إسلامية. صراحة نحن كنا نتأسف لبعض الحين أن كيف وكانت أخطر يعني أساليب الحرب التي شنها المستعمر على اللغة العربية، ولكن بفضل المدارس والتعليم العالي حاليا في تشاد ورسمية اللغة العربية يعرف الآخرون قدر هذه اللغة.
2: هل استطاعت اللغة العربية أن تصمت أمام هذه التحديات؟
3: بلا شك استطاعت أن تصمت، وكانت مواجهات عديدة، وكانت هذه المواجهات لها جحافل أبطال كبار ساهموا في أن تتصدى اللغة العربية للغة المستعمر. ولذلك وكل هذا يأتي من أن اللغة كانت صامدة وما زالت صامدة وما زالت صامدة.
2: من الذي مكن اللغة العربية بأن تصمد أمام هذه التحديات؟
3: على ما يبدو العلماء في المقام الأول، العلماء، لأن اللغة العربية انتشرت وما زالت تنتشر في براسين المدارس والمعاهد والجامعات، فهؤلاء هم الذين نعتبرهم اللبنة الأولى. ولا شك أن أيضا النية السياسية أيضا لها دور كبير في أن تكون اللغة العربية اللغة اللي هي مفترض أن تجد مكانتها، وهي تحاول أن تحزو حزو اللغات الأخرى، فمعناتها أن السياسة أيضا لعبت دور كبير في أن تكون اللغة العربية لغة رسمية في الدولة، وهذا شيء نشيد به كثيرا.
2: ما تقييمكم لوضع اللغة العربية في فترة ما قبل عام 90 وما بعد عام 90؟
3: الحمد لله، بعد 90 إلى يومنا هذا أن المدارس الحمد لله يعني منتشرة وتعددت، وأن اللغة العربية صراحة أصبحت يعني في حضن كثير من المدارس هذه، والحمد لله واقع اللغة أصبح حلو، أصبح واقعا يعني يسر كل واحد. فأنا بكلمة واحدة أقول أن حالة اللغة العربية ما بعد 90 حالة جيدة وحالة ماشية على طريقة.
2: هل هناك عوامل ساعدت إلى ازدهار اللغة العربية في الفترة من عام 90 إلى الآن؟
3: نعم، أن هذه العوامل ترجع للتعليم نفسه، أن المدارس منتشرة، وأن هناك بعض العلماء الذين قدموا إلى تشاد بعد أن تعلموا في الخارج وتمكنوا من وضع لبنات مهمة للتعليم العالي، وخاصة لا ننسى جهود جامعة الملك فيصل اللي هي اليوم تحتضن كثير من الكوادر الذين يتخرجون وبعدين يفيدون المجتمع، وهذا شيء يعني صراحة يسعدنا كثيرا. فلأجل ذلك أن ما بعد 90 هكذا يعني اللغة لها يعني أسباب كثيرة ساعدت في الدستور اللي انتخبناه منذ 96 حتى يومنا هذا يعطي للغة العربية مكانتها، واليوم أن اللغة العربية بدأت تكون مترجمة في كثير في دور الإدارات، فهذا أيضا نشيد به كثيرا.
2: أستاذ محمد عمر بشير، كلمة أخيرة حول هذا الموضوع.
3: كلمتي الأخيرة أن أقول كلمة واحدة: اللغة العربية لغة حضارة، لغة علم، فينبغي للناس أن تعرف مثل هذه الأمور، وأن تكون اللغة العربية آملة تطور وتقدم وليس رجعية كما يظن البعض. نساهم بإذن الله أن تكون اللغة لغة حضارة، وأن تكون كوادر التشادية اللي متخرجة باللغة العربية قادرة على أن تؤدي رسالتها، وبهذا إن شاء الله نتمكن أن نساهم رويدا رويدا حتى نصل إلى بر الأمن.
2: شكرا جزيلا المستمعين الأعزاء، إلى هنا وصلنا إلى ختام هذه الحلقة من برنامج صفحات من التاريخ، وموضوعنا هو مكانة اللغة العربية في تشاد. حاورنا ضيفنا محمد عمر بشير، إنه أستاذ التاريخ والحضارة بجامعة آدم بركة بأبشي. مستمعين الأعزاء، بهذا وصلنا إلى ختام هذه الحلقة من برنامج صفحات من التاريخ. كان معكم في تقديم البرنامج عبد الصادق علي أحمد، وإلى اللقاء في الأسبوع المقبل بمشيئة الله.
1: قدمنا لكم من القسم العربي بالإذاعة الوطنية التشادية برنامج صفحات من التاريخ.

بسم الله الرحمن الرحيم. أيها المستمعين ومستمعات الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. داخل الاستديو الساعة 6:47 نبدأ برنامجنا. احنا اليوم يوم 22 شهر 9 2026. في مدة 75 دقيقة محمود قصر في مكانة الفان، وقدام الميكروفون حسن آدم محمد. قبل كل شيء اعتذروا من المستمعين والمستمعات محبين برنامج الحقوق والواجبات، عايزين تسمعوا إن شاء الله في أسبوع الخادم بإذن الله. بعد كمان نواصلوا بكل بلاغاتكم. هنا اليوم الشيء النشرة الإخبارية المسائية تسمعوا بالساعة 7:15. بعد ذلك نواصل لحاية الساعة 8، ده الوقت المحدد لي أنا نختم البرنامج، ونخلي البكان كمان لزبلان يواصل بكلام فرنسي. قبل كل شيء نخلوكم في اسمه والأغنية من مكانة الفن.

شكرا أعزائي المستمعين ومستمعات الكرام، داخل الاستديو الساعة 6:59 نبدأ ببلاغتنا هنا اليوم أشي لزبائن الكرام. الريجي هنا الإزاعة هني خدتك ليكو نمرو هنا الاتصال إشان تتصلوا في كل ما يخص بلاغتكم، ولا نمرو دا إشان بسهل ليكو في التبادل وفي الشيء اللي أنتم محتاجين ليا دا أسب احتياجاتكم، وده تلقو كمان في أحسن وكيد وفي أحسن مواعيد. من اللي قدام كمان كل البلاغات دا تقدروا تنادوا في الريجي هنا الريسيت في النمرة هنا التليفون 69 54 23 37، أو كمان 92 44 04 0 4 69. وده كمان لأجل فيما يخص كل بلاغاتكم، وده بتما بخلوكو أتو إشان تقومي من مكان بعيد وتجو وتسوى البلاغات ده بكل سهولة بلاغاتكم بمرقو. من ناحية آخر الزباين القيدين في حول أنجمينا كمان القيدين في الفرقنا يعني يقدروا يرسلوا حتى بواتساب، يقدروا يتصلوا في نفس النمرو ده، بس يقدروا يتصلوا بدون ما يجوا بطان يطعبوا ويجوا هنا في الإزاءة. الإدارة هنت الوزارة عن استصلاح الأراضي والتنمية والسكن والتمدن تطلب من السيد أحمد إيسا محمد عند نقع في كارتيه مشاغة سكسيون 1 تيلو 137 لو 3، يمشي في الإدارة بمكاتبة لأن البلاغ ده هو كونفوكاسيون، بطلبه من أي زول وسمي البلاغ ده وبعرف الزول ده خليه يكلمه. دايما مطلوب من مدام أيشا إبراهيم أبكر إن ده نقع في كارتي ديغنغالي سكسيون 1 تيلو 106 لو 16، خليه تمشي في الإدارة بمكاتبة لأن البلاغ ده هو كونفوكاسيون. ومطلوب من السيد حامد تحار عبد الرحمن إن ده نقع في كارتي أنقبو سكسيون 5 إلو 45 إلو 6، يمشي في الإدارة بمكاتبة لأن البلاغ ده هو كونفوكاسيون. نواصل من مكنة الفن.

ني واصلوا دايما ببلاغتنا الإدارة هنت الوزارة عن استصلاح الأراضي والتنمية والسكن والتمدن، تطلب من السيد صالح أحمد محمد الإندا نجا في جبل ليرو سيكسيون واحد إلو 43 لو 7 و8، مطلوب منا. والسيد محمد إبراهيم بلاس كارتي جبل ليرو سيكسيون واحد إلو 43 لو 7، مطلوب منا الناس جلدا يمشوا في الإدارة بمكاتبهم. ومطلوب كذلك من علي هارون سعيد عندنا في كارتي تنجيلي سيكسيون واحد إلو 75 لو 13، ومطلوب من السيد علي هارون سعيد كارتي تنجيلي سيكسيون واحد إلو 75 لو 15، ومطلوب من محمد إسماعيل بهر كارتي تنجيلي سيكسيون واحد إلو 75 لو 17، يمشي في الإدارة بمكاتبه. ومطلوب كذلك من السيد إدريس لول محمد عندنا في كارتي هرنغاجي سيكسيون 3 إلو 72 لو 8، ومحمد السيد حسين عبد الكريم خليفة كارتي هرنغاجي سيكسيون 3 إلو 72 لو 9، وياقوب محمد كارتي هرنغاجي سيكسيون 3 إلو 72 لو 10، مطلوب من الناس ديلا يمشوا في الإدارة بمكاتبهم لأن البلاغ ده هو كونفوكاسيون. الساعة 7:11 دقيقة نواصلوا من مكانة الفن.

0: أبهات وتلاميذ وأساتذة. الدخول الدراسي قاعد بيجهز بكايه لامي فورتين الامبريميري وبين جرافيك قاعد تصنع الكايه بنوعية سمها وقوية تبقى للتلاميذ 100%. كايه لامي فورتين تكتب بسهولة. اختار كايه لامي فورتين الوطني ساند الاقتصاد التشادي وإنتاج القن الدلو التشاديل للتشاديين. كايه لامي فورتين قاعد خلاص في الأسواق في الدكاكين وحتى بكان البوبوء الكتب كان داير بالكمية أو بفرادي نادي طوالي في الإدارة عن التجارة عن الامبريميري وبين جرافيك في 66-45-28-40 أو 99-60-64-60. كايه لامي فورتين دا الكايه عن الأوائل.
1: إخواني وأخواتي، الكوليرا مرض خطير لكن الوقاية منه سهلة، فلنحمي أسرنا ومجتمعنا. أغسلوا أيديكم بالماء والصابون قبل الأكل وبعد استخدام المرحاض. اشربوا فقط المياه الصالحة للشرب. قوموا بغلي الماء أو استخدموا الماء المعالج. غطوا الطعام واحفظوه من الذباب والغبار. توجهوا إلى المركز الصحي فوراً إذا شعرتم بالإسهال أو القي. العلاج مجاني وينقذ الأرواح. لا تتناولوا الأدوية دون استشارة الطبيب ولا تخفوا المرضى. معا في مساجدنا وكنائسنا فلنصلي ونعمل لحماية عائلاتنا. يمكننا هزيمة الكوليرا إذا قام كل شخص بدوره.

0: مستمعين ومستمعات الكرام، داخل الاستديو الساعة 7:15. المسائية يقدمها لنا بشير عمر بشير. متابعة سعيدة، مساء الخير.
1: مساء النور السيدة حسنية عبد محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. مساء الخير أعزائي المستمعين في كل مكان. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إليكم نشرة الأخبار. إن اليوم فجر الشيء ونشرة طوالي نبدأها بالعناوين. رئيس الجمهورية كبير الدولة المارشال محمد إدريس ديبيت نو شارك اليوم في ملمة بيقت عبر الفيديو، كلم فوق فيما يخص الفاكسيناسيون واللاجهات ضد الشلل من الأطفال في منطقة لاكتشاد. وفي وزارة الشؤون الخارجية بيقت اليوم حفلة تسليم الخدمة بين الوزير الجديد أحمد كوبري والوزير السابق الدكتور عبد الله صابر فضل. المراسم دي بقت بعد تعيين السيد تاغوري وزير الدولة وزيرنا للشؤون الخارجية يعني في بلدنا تشاد عبر مرسوم رأسي نمرت 22-01 المرق أمس يوم 21 سبتمبر 2026. دي العناوين. وفي النشرة تصمو أخبار أخرى. رئيس الجمهورية كبير الدولة المارشال محمد إدريس ديبي إتنو شارك اليوم عبر الفيديو في ملمة كبيرة نظموها بخصوص الفاكسيناسيون والجهاد ضد شلل الأطفال. الملمة كان بقت في هامش الدورة 81 هنت الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك. الملمة كمان شاركوا فوقها ممثلين من المؤسسات هندن كوتي وبلقس الكان قادين بيساعدوا بلدنا تشاد في الفاكسيناسيون وبيساعدوا بعض الدول هن إفريقيا. في خلال كلمته عبر الفيديو رئيس الجمهورية كبير الدولة المارشال محمد إدريس ديبيت نو حج في الجهود القادة تسويها الحكومة من بلدنا تشاد في محاربة عن شلل الأطفال. الكان ارتفعت الخدمة جدا للحكومة من 41% في سنة 2017 لغاية 71% في سنة 2025. رئيس الجمهورية قال الرقم ده بيجي رغم الهمبولات الكثيرة مثل الإرهاب القائد في منطقة لاكتشاد ولا تغير عن الجو والمجيء عن آلاف اللاجئين في بلدنا تشاد. وقال رئيس الجمهورية بيد كلها الحكومة من بلدنا تشاد سوت خطة استراتيجية إن أمل بدت فوق الخدمة من سنة 2026 وبتستمر الخدمة جدا لغاية 2030 عشان يقشوا من رواية المرض عن شلل الأطفال من بلدنا تشاد. وشكر رئيس الجمهورية كبير الدولة محمد إدريس ديبي إتنو على شركاء الحكومة القاعدين بيساعد بلدنا في المجال عن الفاكسيناسيون وخصوصا المؤسسة هندان كوتي وبلقس. في موضوع آخر هني في العاصمة جنبنا في الوزارة الشؤون الخارجية والتكامل الإفريقي والتشاديين في الخارج الوزير الجديد أحمد كوغوري كان أيونو أمس بمرسوم رقم 22-01 استلم اليوم خدمته رسميا من الوزير السابق الدكتور عبد الله صابر فضل. المناسب أن التسليم دي كان بجهة إشراف الوزير الأمين العام في الحكومة الدكتور رامتو محمد هتوان. في خلال المناسبة كمان الوزير القديم عبد الله صابر فضل في خلال المناسبة كان قدم كلمة وقال إن ده سنة وسبع شهر ده كان سوى خدمة كثيرة في الوزارة بخصوص بإسات الدبلوماسية في الخارج وطورين العلاقات القوية في كثير من الدول. ومن جانب الوزير الجديد أحمد كوغوري وكمان شكر رئيس الجمهورية كبير الدولة المارشال محمد إدريس ديبيت نو كان انتسق عشان يقود الوزارة الخارجية وطلب من العمال كلهم كي خلي يقضوا أي سوى عشان يحققوا الأهداف في الدبلوماسية. في مقرها الوزارة الصحة العامة المنسق الوطني عن الصحة الرقمية في الوزارة الصحة العامة السيد ناصر إدريس آدم كان فتح اليوم فجر مؤتمر عن النقاش ده بخصوص الهمبولات والمستقبل عن الصحة الرقمية في بلدنا تشاد. المؤتمر ده كان نظمته الوزارة الصحة العامة بالتعاون مع البرنامج عن التقوه عن الصحة والتعاون عن السويسري. وحضر فوق كمان في المؤتمر كثير من المسائل عن الوزارات دائما في الأخبار هنت الصحة في القسم عن الأخبار في راديو تشاد كان سوى اليوم ملف بهجف في الرضاعة الطبيعية للأطفال وأهمية شنو في التربية الطفل. خلينا نسمع بعض المواطنين ولا دكاترة كانوا كلموا في مكرونة راديو تشاد.
2: محلنا زمان ده بيردوا لحد سنتين وكي زمان ده لبن في دهن بقر في عندنا غذاء كل أنا هسا عندنا غذاء بالكامل قدرة ما عندنا نردوا هسا مرات ده في مرة واحدة ده شهرين ثلاثة أربع شهر كان طمل بتاع سخل تفورتة والسخل ما عنده قدرة كان قمة كل قدرة نهاية ما عنده وأمراض كله يكون كتير
3: أما هنا زمان ده جاي ردوا سخيرهم ده أمراض كتير ذاته ما عنده ده كله كلام ما جا نردهم ده جاي سي يعني تقول خليه يردي سخيرة بيبرو دول كده ده عنده أمراض ذات ده بنا نديت كان تردوا سخير ده أمراض كتير ما عنده
4: رضاعة طبيعية ده هي مهمة جدا للطفل خاصة للطفل من ولده لحد 6 شهر أدي له تنطيه لبن بس من لابو ولده لحد 6 شهر اللبن ويدا بس إن له فوق ألمي وإن له فوق خيزة اللبن ده أنا السخير ده هو مهم للسخير هو بس بقدر بنطيه الخيزة وبقربه مع أمه ذاته بهمي من الأمراض خلي الأمهات يفهم أن اللبن ده مهم زيادة اللبن الآخر أنا كيبان وشنو بنطو ده ما بيساوي لي اللبن عن الأمر
1: كو نشرت الأخبار من راديو جات في أخبار الأقاليم في مدينة بلتينغ أصم من ولاية وادي فيرا اللجنة تلا توجيه القادة في الولاية كان صوت لما فجر ملمة مع المسائل المحليين وذا شان يشوفوا النشاطات والبرامج تلاصيها القادين بسوء في الولاية وكذلك يخطوا استراتيجيا عمل عشان يحسنوا فوق الخدمة تلاصيها للسكان المناسبة كان رأسها البريفي في محافظة بلتيك محمد إبراهيم إدريس مثلا للمندوب عن الحكومة في ولاية وادي فيرا ضد حضور المندوب عن اللاصحة في الولاية وكثير من المسائل في اللاصحة والشركاء البساود الوزارة انت اللاصحة المحافظ كان طلب من المشاركين في الملمة لازم يفكروا أديل عشان يمرقوا بنتائج سمها تساعد المسائل في الخدمة انت اللاصحة القادة في الولاية الخبر جاب لنا من بلتيك مراسلنا موسى أحمد داود في بنغور الأمين العام هنا ولاية مايوكي بصبا بنغار كابي رأس اليوم فجر مناسبة عن طيان مناسبة كان أنطف وقعفو ل64 من المساجين القادين في ميزان داري هنا مدينة بنغور ده بعد المرسوم الرئاسي هنا الأفو الكان أصدر رئيس الجمهورية المارشال محمد إدريس ديبيد نو في الأيام الفاتت في نفس الموضوع في مدينة مانغو كذلك بقت مناسبة عفو لبعض المساجين ومن مانغو مراسلنا جيمي مثلما قمر يورينا بالتفاصيل
5: بمرسوم رئاسي رقم 2151 هنا يوم 14 شهر 8 عام 2026 الكان عفو فوق 275 مسجونين هنا ميزون داري هنا مانغو من نيم 10 واتنين دانايتيم خلاص كملت وبيقبلوا لناسيم المناسبة بيجيت في اللابالي هنا جستيس هنا مونغو بلا هدور هنا مندوب الآمن الحكومة هنا ولاية هنا جراء لجنرال عبدالله إبراهيم سيام في المناسبة كلام اللا دريكتر هنا ميزون داري هنا مونغو اللامين كتر مهدي شكر اللاجود السامي وقال الأفو زيدا سامي للمسجونين قال للا بروكرير هنا ريبيبليك جنب المحكمة هنا مونغو دول أسمان أدى قال الأفو دا إن دا فايدة كبيرة للمسجونين عشان ينقذ لهم الأدت هنا السنين هنا دانايتيم أيوم خلوم دا قال ليا قربوا نفسهم بالتام ما بقوا إلا شبكة وبالتاي قبلوا في السجن قال للا نمرو واحد هنا جرا على جنرال عبد الله إبراهيم سيام شكر رئيس الجمهورية كبير الدولة على مارشال محمد إدريس ديبي إتنو الكان تام فوق 275 مسجونين هنا ميزون داري هنا مونغو ودا خفف لهم السجن حقهم وأن تام كثير من الوصايا التخص مستقبل حقهم قال للا نمرو واحد نجيرا قدم ندا للناس الانديم فكرة السمحة اللي بيساعدوا على مسجونين هنا ميزون داري وبلغوا حياة جيدة لهم المرغو من السجن شكروا رئيس الجمهورية كبيرة الدولة على مارشال محمد إدريس ديبي إتنو الانتام هريتيم مونغو جيمي متلام مغامر لراديو تشاد
1: أعزائي المستمعين الساعة 7:25 دقيقة في استوديو راديو تشاد خلاص بإذا كملت نشرة الأخبار نفس الساعة في مانغو بيلتينغ ولا فاتتهم النشرة نذكرهم بالعناوين رئيس الجمهورية كبير الدولة المارشال محمد إدريس ديبيد نو شارك اليوم في ملمة بيقة عبر الفيديو كلم وفق فيما يخص الفاكسيناسيون ومهارب نشر الأطفال في منطقة لاك جاتا وفي الوزارة الشؤون الخارجية بقت اليوم حفلة تسليم الخدمة بين الوزير الجديد أحمد كوكوري والوزير السابق الدكتور عبد الله صابر فضل المراسيم دي بقت بعد تعيين السيد كوكوري وزير للدولة وزير الشؤون الخارجية عبر مرسوم رأسي نمرة 22 واحد مارك أميس يوم 21 سبتمبر شهر 9 2026. دي النشرة اللي كان جهزوها الزملاء في قسم الأخبار الزوار النور الفايق الكريم عبد الله هنو، وقدمها لكم بشير عمر بشير بمساعدة المهندس محمود قصرة. شكرا للمتابعة والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
6: كونوا برفقتنا واستمتعوا بفقراتنا.

الكرام نواصل بي بلاغتنا. الإدارة هنت الوزارة عن استصلاح الأراضي والتنمية والسكن والتمدن تطلب من السيد محمد صالح إيسا الإن نقع في كارتي جينيبور سكسيون 2 إلو 222 لو 9 مطلوب منا يمشي في الإدارة بمكاتبة لأن البلاغ ده هو كونفوكاسيون. هجي مريم هارونا باتوري تطلب من أي زول الإندا نقع في كارتيه نقعة القدم خليه يمشي بمكاتبة البوصف بكون البكان ده حقا قبل يوم 28 سبتمبر 2026 كان فات المواعيد ده يعني أي مطالبات بتما بخبلون من نكرر البلاغ. هجي مريم هارونا باتوري تطلب من أي زول الإندا نقع في كارتيه نقعة القدم خليه يمشي بمكاتبة البوصف بكون البكان ده حقا وده قبل اليوم 28 سبتمبر 2026 كان فات المواعيد ده بتن اي مطالبات ما بخبلوا منهم. بلا خدنا هنا الهزل ايلة طاهر ميكايلا ايلة الحاج ايسا ميكايلا ايلة ميكايلا طاهر ايلة بولاما محمد طاهر ايلة قجة والالي محمد عبد الرحمن اوت عبد الرحمن اللوان ادريسا ابراهيم الشيخ ايسا جدة جرما ابكر محمد ادم كم سلم الإمام أبو خريس الطيب الشيخ إيسا حسيني بلام هارونا حسن بلام سمي جدة عمر بلام عمر أبوة بلام جدة بغاري بلام جدة رماد بلام محمد حمدان الإمام صالح طاهر بلام رمضان أخي الشيخ هارونا كلول اللوان كمسلم جابو اللوان حسنة أجد الشيخ جدة مجد بلام أجد إدريسة العائلة أنا محمد جبرين الشيخ الحاج جدة الحاج رمات عبد الله الحاج دقشين في هميدي بلام إدريسة بلام طاهر أبكر الشيخ ودينا يوسف سيد الحاج إيسا العائلة هنا مالهم حسنة ياخوبة الحاج حسنة هارون جيمي سيد عمر صالح بلاما حسنة يونس بلاما زكريا محمد الشيخ آدم محمد بلاما حسيني حسنة البشير يونس هارون ياخوبة داودة إما بلاما أخي الدوغة الدوغا جرما أبو آشي إدريسا تلاف بلاما عمر سورتو الدليجي عبد الرحمن شتات محمد حسيني عبد الله يجيمي لما الهزني بلخو لكل الأهنة برا وداخل بوفاة بنيتم وزوجتهم آشي إيسا المعروفة بآشي قوي اللي اتوفت يوم الاثنين والصدقة تبقى أمباكر يوم الأربعاء في البداية هنا بلاما أبكر محمد نكرر البلاغ. العائلة هنا الطاهر ميكايلا عائلة الحاج إيسا ميكايلا عائلة ميكايلا طاهر العائلة هنا بلاما محمد طاهر العائلة هنا قجة والألي محمد عبد الرحمن أوت عبد الرحمن اللوان إدريسا إبراهيم الشيخ إيسا جدة جرما أبكر محمد آدم كم سلم الإمام أبو خريس الطيب الشيخ إيسا حسيني بلاما هارونا حسن بلاما سمي جدة عمر بلاما عمر أبوة بلاما جدة بغاري بلاما جدة رمات بلاما محمد حمدان الإمام صالح طاهر بلاما رمضان أخي الشيخ هارونا قلول اللوان كمسلم جابو اللوان حسنة أجد الشيخ جدة قجة بلاما أجد إدريسة العائلة أنا محمد جبرين الشيخ الحاج جدة الحاج رماتة عبد الله الحاج دقشين في هميدي بلاما إدريسة بلاما طاهر أبكر الشيخ ودينا يوسف سعيد الحاج إيسا العائلة أنا مالهم حسنة ياخوبة الحاج حسنة هارون جيمي سعيد عمر صالح بلاما حسنة يونس بلاما زكريا محمد الشيخ آدم محمد بلاما حسيني حسنة البشير يونس هارونا ياخوبة داودة إما بلاما أخي الدوغة جرما أبو آشي إدريسة تلاف بلاما عمر سورتو الدليجي عبد الرحمن شتات محمد حسيني عبد الله يجيمي ليمن هزني بلخو لكل الأهنة برا وداخل
بوفاة عن ابن يتيم وزوجتي معاشي إيسا المعروفة بآشي قوية، يتوفت يوم الاثنين، والصدقة تبقى عن باكر يوم الأربعاء في البداية. أنا بلاما أبو بكر محمد المرحومة الله يعافاه ويرحمها بالجنة. الآئلة هنا حسنة اللين، والآئلة هنا إيمت كاغو، الآئلة هنا أبا زين، الدلجي حسيني عثمان، الآئلة هنا الشيخ زيرك، الدلجي عبد الله محمد تجدة، الشيخ الله بشر بغاري، الآئلة هنا محمد غريغير، آئلة طاهر، الآئلة هنا رخيص، الآئلة هنا هارونا من فركي، الأمير حسيني عبد القادر جوجا عمر، الآئلة هنا الشيخ محمد قالة، الدليجي جدة عمر، الدليجي إيسا أبو بكر، الدليجي بول أكه، الدليجي سعيد حسيني، الدليجي محمد أحمد بشارة، الدليجي جيمي شايب، الدليجي ميكايلا موسى، الدلجي آدم لغودوبا، الآيلة هنا الدلجي أبا إيسا، الآيلة هنا آدم غير أخي آدم آيلة إيلي في كسري، الآيلة هنا مؤمن موسى جديو جبرين، الحاج هارونا بيستون، الآيلة هنا الفايتم لما الهزني بلغوا لكل الأهل بر وداخل بوفاة بنيتي مزوجتي كاكا أمينة إيمت كاغو. الله اتوفت يوم الثلاث اليوم، والصدقة تبقى عن باكر يوم الأربعاء في كارتيه ديجيل الكبير عن الشيخ إزيريك. نكرر البلاغ. الآيلة هنا حسنة اللين، آيلة تأيمة تاكاغو، آيلة دب أبازين، الله دلجي حسيني عثمان، الآيلة هنا الشيخ إزيريك، الدلجي عبد الله محمد جدة، الشيخ البشر بقاري، الآيلة هنا محمد غريغير، آيلة طاهر، آيلة رخيص، آيلة هارونا من فركي، الأمير حسيني عبد الخادر جوجا عمر، الآيلة هنا الشيخ محمد قالة، الدلجي جدة عمر، الدلجي إيسا أبو بكر، الدلجي بول أكا، الدلجي سعيد حسيني، الدلجي محمد أحمد بشارة، الدلجي جيمي شايب، الدلجي ميكايلا موسى، الدلجي آدم ملاغودوبا، الآيلة هنا الدلجي أبا إيسا، الآيلة هنا آدم غير أخي آدم، الآيلة هنا إيلي قديم في كسري، الآيلة هنا مؤمن موسى جدي وجبرين، الحاج هارونا بيستون، الآيلة هنا الفايتم لما الهزني بلغوا لكل الأهل بر وداخل بوفاة بنيتي وزوجتي مكاكا أمينة إيمت كاغو. الله اتوفت يوم الثلاث اليوم، والصدقة تبقى عن باكر يوم الأربعاء في كارتيه ديجيل الكبير عن الشيخ إزيريك المرحومة الله يعافاه ويرحمها بالجنة. الحاج بلاما بشي جيمي موسى جيمي مسار بنية دوجي بنية جبرين دونغوس ميكايلا بشارة بنا جيمي خالد محمد بنا جيمي خالد محمد بيبلغ لكل الأهل بر وداخل بالصدقة هنا بنيتي جسيري بيت دوجيا الله تقع الصدقة يوم الجمعة في أجمع هنا بلاما بشي جيمي اللي في كانتون كدادة بل الحاج بلاما بشي جيمي موسى جيمي مسار بنية دوجي بنية جبرين دونغوس ميكايلا بشارة بنا جيمي قالت محمد ببلغه لكل الأهل أنا برا وداخل الصدقة هن بنيتي مجسيرة بيت دوجيا الصدقة دي تبقى يوم الجمعة في أجمع أنا بلاما بشي جيمي في كانتون كدادة. الرئيس حسن أنجش في اللينيا بيبلغ لكل الأهل برا وداخل بالصدقة هنا الأربعين يوم هنا زوجته كلثوم موسى الله ببقى يوم الخميس في اللينيا. الرئيس حسن أنجش في اللينيا بيبلغ لكل الأهل أنا برا وداخل بالصدقة هنا الأربعين يوم هنا زوجته كلثوم موسى الله ببقى يوم الخميس في اللينيا. بلاما عبد الرحمن محمد حسن حامد المعروف بجقلة عمر دهي الحاج جبرين عمر حامد جدة رمات وحسيني رمات
ليما اللي هيزين يبلغوا لي كل الأهنا برا وداخل بوفاة أنا أختيم السيمي عبد الله رماد اللي اتوفت يوم الاثنين. الصدقة تبقى عن باكر يوم الأربعاء في القدو أنا اللواني في ليجي حسنة برام عبد الرحمن محمد حسنة حامد المعروف بجغلا عمر دهي الحاج جبرين عمر حامد جد رمات وحسيني رمات لما الهزن يبلغوا لي كل الأهل برا وداخل بوفاة أنا أختي الصيمي عبد الله رمات اللي اتوفت يوم الاثنين. والصدقة تبقى أم باكر يوم الأربعاء في القدو عن اللوان في ليجي حسنة. نواصل من مكنة الفن.

شكر عائلة المرحوم محمد بابا والعائلة هنا المرحوم موتى جرابي. بشكر الإدارة الأمة هنا الأنامة وكل الأمال وكل الجيران الأوين والرجال هنا الكارتي وكل الأهل والرفقان وجميع ناس الإرفي هنا ماو بول انجمينا نكو بالمساعدة المادية والفكرية والمعنوية أجابوا لهم وقت الوفاة هنا ولادهم وأخوهم وأبوهم علي بابا الله يتوفى في انجمينا يوم السبت 19 شهر 9 2026. وحتى الناس اللي قدروا يتصلوا معاهم والقدموا لهم الصلوات يعني بقول الله يا أجرم. نكرر البلاغ الآيلة عن المرحوم محمد بابا والآيلة عن المرحوم موتى جرابي. بشكر الإدارة الأمة عن الأنامة وكل الأمال وكل الجيران الأوين والرجال عن الكارتية وكل الأهل والرفقان وجميع ناس الإرفي أنا ماو بول نجمينا نكو بالمساعدة المادية والفكرية والمعنوية أجابوا لهم وقت الوفاة عن ولادي وأخوهم وأبوهم علي بابا اللي توفى في نجمينا يوم السبت 19 شهر 9 2026. منا يا أخرى حتى الناس اللي قدروا يتشرفوا بحضورهم واتصلوا بالتليفون والقدموا الصلوات بقول الله يا أجرم. أيضا مستمعين ومستمعات الكرام دي بلاختنا هنا اليوم أشياء الأهل الله يوليهم الصبر والمراهيم الله يعفهم ويرحمهم بالجنة. داخل الاستديو الساعة 7:55 باقي لنا بس 3 دقيقة في مدة هنا 3 دقيقة نمفره معه. ونذكر المستمعين في مكنة الفان محمود قصرة هناك في طاولة المراقبة جيمتر وجيه وقدام الميكروفون هنسني آدم محمد. نقول لكم نصبوا على ألف وخير.

0: هنا الإذاعة الوطنية التشادية، ساعتنا تشير إلى 11:30 ليلا بتوقيت العاصمة أنجمينا. موعدكم مع النشرة الإخبارية الأخيرة من تقديم عمر حسن دهب.
1: مرسي، مساء الخير المستمعين الكرام أينما كنتم، أهلا بكم في تفاصيل هذه النشرة. شارك رئيس الجمهورية رئاسة الدولة المشير محمد إدريس ديبيت نون ظهر اليوم عبر تقنية الفيديو في اجتماع رفيع المستوى خصص لمناقشة التطعيم في حوض بحيرة تشاد. جمع هذا الاجتماع الافتراضي بين رجلي الأعمال الخيرية بيل غيتس وأليكو دانغوتي، وعقد على هامش الدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة، وذلك من أجل احتواء انتشار فيروس شلل الأطفال إلى الحدود حدود بحيرة تشاد. نظمت وزارة الصحة العامة والوقاية عبر مركز حماية الطوارئ اجتماعا صباح اليوم بمقرها، وذلك لمناقشة الأنشطة المتعلقة بالطوارئ الصحية. مصطفى بشارة محمد.
2: ركز هذا الاجتماع في الأنشطة التحضيرية وتعزيز القدرات الاستجابة لحالات الطوارئ الصحية العامة على امتداد الأعراض الوطنية. وضم الاجتماع عدد من قادة الرأي الذين يعدون دورهم أساسيا في منظومة الاستعدادات والاستجابات لمختلف الحالات الطوارئ الصحية باعتبارها قريبة من المجتمعات المحلية. هذا وينتظر من هؤلاء الفاعلين المساهمة في توعية السكان ونشر الرسائل الأساسية الرامية إلى الوقاية من حالات الطوارئ الصحية العامة والتعامل معها بصورة أفضل. كما أوضح الدكتور ديسيا فتوين منسق مركز العمليات الطوارئ عن الهدف الأساسي من اللقاء هو الاطلاع المشاركين وتوعيتهم بالقضايا المرتبطة بالاستعدادات والاستجابات الحالات الطوارئ الصحية، كما سيسمح بجمع المساهمات وتوصيات قادة الرأي من أجل تحسين الاستغلال الموارد الاستجابة وتفعيل الإجراءات الملموسة لتعبئة المجتمع اتجاه الدولة وتعزيز القدرات على الصمود بالتعاون مع المجتمعات التي تمثل عنصرا أساسيا في الاستباق الأزمات والتحديدات بمختلف أنواعها، بما يسهم في تشجيع العمل بسلوكيات عقلانية. ودعا الدكتور ديسيا فتوين المشاركين للانخراط الفعال في النقاشات والتبادل الخبرات من أجل تقديم المقترحات العملية الملموسة لتعزيز الوقاية والاستجابة للحالات الطوارئ الصحية العامة.
1: افتتح المنسق الوطني للصحة الرقمية بوزارة الصحة العامة والوقاية ناصر إدريس آدم افتتح اليوم أعمال المؤتمر النقاشي حول تحديات وآفاق الصحة الرقمية في تشاد. المؤتمر تنظمه وزارة الصحة العامة والوقاية بالتنسيق مع برنامج دعم التنمية الصحية والتعاون السويسري. عبد الجليل عبد المكرم آدم.
3: التحول الرقمي لنظام التغطية الصحية الشاملة في تشاد يتطلب إرادة قوية وإجراءات دقيقة وواضحة تعمل بشكل مستدام في تذليل العقبات والتحديات التي يواجهها النظام الصحي الرقمي في تشاد. يجيء انعقاد أعمال المؤتمر النقاشي حول تحديات وآفاق الصحة الرقمية ليرسم خارطة الطريق ويحدد المسار الأمثل نحو إحداث التحول النوعي على مستوى منظومة الصحة الرقمية. في كلمته الافتتاحية منسق برنامج دعم التنمية الصحية دكتور بانغو جان برنانت يقول إن الغرض الجوهري والأساسي لاجتماعنا اليوم لنتبادل الآراء ومشاركة الخبرات فيما توصل إليه النظام الرقمي الصحي، لا سيما في مجال التطبيق عن بعد، بالإضافة إلى وضع نقاط عريضة للحلول التي تدعم اتخاذ القرار وتحديد الفرص المتاحة في الوقت الحالي. ولدى افتتاحه الرسمي لعمل المؤتمر النقاشي أوضح المنسق الوطني للصحة الرقمية بوزارة الصحة العامة والوقاية ناصر إدريس آدم يقول أن البلاد خاضت تجربة الصحة الرقمية منذ العام 2011، وأظهر التقرير أنه من الممكن تقريب الخبرة الطبية الرقمية بين السكان والعاملين في القطاع، وبعد ذلك أصبحت تدريجيا أدوات مهمة لجمع البيانات والمعلومات الصحية واستخدامها على أرض الواقع. وما زلنا نفكر في الشروع في تنفيذ الخبرة المتعلقة بأنظمة دعم القرار السريري إلى سجلات التنظيم الإلكتروني ومتابعة الاستشارات للحالات ما قبلها وما بعدها. هذا ونشير فإن التجارب الرقمية تظهر نتائج ملموسة، خاصة إذا وجدت الدعم اللازم، وستصبح رافعة حقيقية لخدمة الأهداف الوطنية وتلبي الطموحات السياسية الصحية الوطنية.
1: وفي إطار التقييم مستوى تنفيذ الأنشطة الصحية، أشرف محافظ محافظة بلتن محمد إبراهيم إدريس على اجتماع اللجنة التوجيهية للاجتماع نصف السنوي لقطاع الصحة بالولاية. أحمد دود.
4: في إطار متابعة وتقييم حصيلة أعمال النصف الأول من السنة، عقدت اللجنة التوجيهية اجتماعاً لاستئراد مختلف الأنشطة والبرامج الصحية المنفذة، إلى جانب تقييم تقارير حول مستوى تنفيذ الخطط والبرامج الرامية إلى تحسين الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين. خلال الاجتماع أوضح مندوب الصحة العامة بالإقليم ديزيري دي لا ناسيون أن الاجتماع يهدف إلى تقييم ما تم إنجازه خلال النصف الأول من السنة وتحديد نقاط القوة والجوانب التي تحتاج إلى مزيد من الاهتمام، مؤكدا أهمية مواصلة الجهود من أجل الارتقاء بمستوى الخدمات الصحية للسكان. محافظ محافظة بيلتينغ محمد إبراهيم إدريس ممثلا لمندوب العام للحكومة قال أهمية هذا الاجتماع في متابعة العمل الصحي وتقييم النتائج المحققة، مشيرا إلى ضرورة مواصلة الجهود من أجل تحسين جودة الخدمات الصحية والعمل بروح المسؤولية من أجل الخروج بنتائج إيجابية تسهم في تحسين وتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين. كما يناقش المشاركون الصعوبات والتحديات التي تواجه العاملين في مجال الصحي مع تقديم عدد من المقترحات والتوصيات الكفيلة بتعزيز أداء المؤسسات الصحية وتحسين جودة الخدمات للمواطنين. من مدينة بيلتينغ، موسى أحمد دود للإذاعة الوطنية.
1: وفي إطار التقارير التي يعدها قسم التحرير بالإذاعة الوطنية الجهادية، عدت زينب عبد الرحمن تقريرا حول الرضاعة الطبيعية أهميتها وفوائدها الصحية.
5: الرضاعة الطبيعية ليس مجرد وسيلة لتغذية الطفل فحسب، بل هي عملية طبيعية تحمل في تياتها فوائد صحية ونفسية، حيث يلعب حليب الأم دورا حيويا في تعزيز صحة الطفل وتقوية مناعته، وخاصة في الأشهر الأولى من الولادة. من الملاحظ أنه في الآونة الأخيرة العديد من النساء يتوقفن عن الرضاعة الطبيعية لأطفالهن في وقت مبكر من عمر الرضيع، وذلك لعدة أسباب، من ضمنها انشغال الأمهات بالعمل وعدم توفر الوعي الكافي بأهمية الرضاعة الطبيعية.
6: مهنا زمان ده بيردوا لحد سنتين، وغير زمان ده لبن في دهن بقر في عندي غذاء كل، أنا هسا عندنا غذاء بالكامل قدرة ما عندنا نردوا. هسا مرد في مرة واحدة ده شهرين ثلاثة أربع شهر كان طمل بتأسخل تفورتة وأسخل ما عنده قدرة، كان قمة كل قدرة نهاية ما عنده، وأمراض كله يكون كتير.
7: أما هنا أنا زمان ده جاي ردوا سخيرهم ده أمراض كتير ذاتها ما عنده، ده كله ككلام ما جا نردهم ده جاي سي يعني كل خليه ردي سخيرة ببيرو دول كده اللي عنده أمراض ذات لبن أنا ديت كان تردوا سخير ده أمراض كتير ما عنده.
5: كما نلاحظ حسب الإحصائيات الصادرة عن منظمة الصحة العالمية أن نسبة 50% من الأمهات لا يرضعن أطفالهن رضاعة طبيعية. هذا لا يعني توقفهن تماما عن الرضاعة، فقد تكون الأم ترضي طفلها مع إيتائه ماء وحليب صناعي، الأمر الذي يتسبب في ضعف مناعة الطفل وبالتالي تعرضه للإصابة بالأمراض. وبهذا الشأن قدم الطبيب أحمد إز الدين مختص بالتغذية بالمستشفى المركزي نصيحة للأمهات بأهمية وفوائد الرضاعة الطبيعية للأطفال.
8: الرضاعة الطبيعية ده هي مهمة جدا للطفل، خاصة للطفل من ولده لحد 6 شهر. أدي له تنطيه لبن بس من لاب ولده لحد 6 شهر. اللبن ويدا بس إن له فوق ألمي وإن له فوق خزة. اللبن ده أنا السخير ده هو مهم للسخير، هو بس بقدر بنطي الخزة وبقرب مع أم زعت بهمي من الأمراض. خلي الأمهات يفهم أن اللبن ده مهم زيادة. اللبن الآخر أنا كيبان وشنو بنطو ده ما بيساوي لي اللبن عن الأم.
5: هذا ونشير إلى أن الرضاعة الطبيعية لها فوائد إيجابية لدى الأطفال، ويجب على الأمهات الاهتمام بالرضاعة من أجل حماية أطفالهن من الأمراض، فالطفل الذي يتم فطامه مبكرا يفقد حنان الأم.
1: وبوزارة الشؤون الخارجية جرى مساء اليوم حفل التسليم والتسلم بين وزير الدولة وزير الشؤون الخارجية والتشاهدين في الخارج والتكامل الأفريقية السابق الدكتور عبد الله صبر فضل والجديد أحمد كوغوري. كان ذلك بحضور الوزير الأمين العام للحكومة الدكتورة رحمة محمد الدوعين. وختاما بالمجلة الاقتصادية الأسبوعية وموضوع جديد نتابعه. هذا التكريم لا يقتصر على التقدير الشخصي للسيد نجاتو تيراينيامباي، إنما يسلط الضوء على حضور الكفاءات التشادية في المؤسسات الاقتصادية الإقليمية والدولية. ويكتسب هذا البعد أهمية خاصة بالنظر إلى طبيعة عمل الصندوق الإفريقي للضمان والتعاون الاقتصادي الذي يرتبط بتوفير آليات الضمان ودعم تمويل الاستثمارات في الاقتصادات الإفريقية. اقتصاديا يمكن لمثل هذا التكريم أن يساهم في تعزيز صورة الكفاءات التشادية وفتح مزيد من المساحات أمام الخبرات الوطنية للمشاركة في شبكات التعاون والشراكة داخل الفضاء الفرنكوفوني، كما أن ظهور مسؤول تشادي في مؤسسة مالية إفريقية يلفت الانتباه إلى أهمية الخبرة الإفريقية في معالجة تحديات التمويل والاستثمار، وهي تحديات ترتبط بشكل مباشر بمسار التنمية الاقتصادية. وبالنسبة لتشاد، فإن هذه الجائزة تمنح بعدا إضافيا للدبلوماسية الاقتصادية من خلال إبراز الكفاءات الوطنية وتعزيز حضور البلاد في المحافل الاقتصادية وخلق فرص أكبر للتواصل مع المؤسسات والشركاء في الدول الناطقة بالفرنسية. لكن القيمة الاقتصادية الحقيقية لأي تكريم لا تتوقف عند لحظة التتويج، وإنما تظهر عندما تتحول هذه المكانة إلى فرص للتعاون وتبادل الخبرات وجذب الاستثمارات ودعم المبادرات الاقتصادية. ومن هنا تأتي أهمية توظيف الحضور التشادي في الفضاء الفرنكفوني لخدمة أولويات الاقتصاد الوطني، خاصة تنويع الاقتصاد وتحسين بيئة الأعمال وتسهيل الوصول إلى التمويل وتعزيز دور القطاع الخاص. وفي هذا السياق تمثل الجائزة الفرنكفونية الاقتصادية للدكتور نجاتو تيراينيامباي مناسبة لإبراز الكفاءات التشادية، وفي الوقت نفسه فرصة للتفكير في كيفية تحويل الاعتراف الدولي بالخبرات الوطنية التشادية إلى قيمة مضافة للاقتصاد والتنمية الوطنية. ختام النشرة، هذه تحيات فريق العمل وتحياتي في التقديم مرة أخرى عمر حسن دهب. أمسية سعيدة وليلة مريحة لكم جميعا أينما كنتم.

الجبة الخيلة ورادت اسماعيلة اثنينها تتشدد في أسحر الفايلة روحي لي فيشانة لدربك شايلة روحي لي فيشانة لدربك شايلة وقلبك يشوفك

صايلة برادة سمايلة إدليها تتجدد مئة هاري رسايلة إدليها تتجدد مئة هاري رسايلة وفيليب إشارة لدربك إشارة وفيليب إشارة لدربك إشارة وقلبك إشارة.

0: Ici, Radiodiffusion Nationale Tchadienne. Radio Diffusion Nationale Tchadienne. Radio Diffusion Nationale Tchadienne.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين مستمعات هنا راديو تشاد أينما كنتم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في حلقتنا هنا اليوم نناقش موضوع نكلم عن العادات والتقاليد والقيم السمها في مجتمعنا التشادي. وبموضوع أنا دا معانا في الاستديو ضيوفنا الكرام، السلام عليكم.
2: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: السيدة ممكن تعرفي نفسك للجمهور؟
3: أنا عاشة عدم فضل الأسيستانت سوسيال ديتا، خدم في منستير أنا أكسون سوسيال، ومن بعد الأكسون سوسيال خيروا بين مينيستير دي لا فام، ومين مينيستير دي لا فام كان أنا مشيت أونجي لكن قريب للريتريت.
1: أيوة شكرا سيدة، ممكن تعرفي نفسك؟
2: أنا فالمة محمد حسن مندو، أنا كل أسيستان سوسيال ديبلومي ديتا، خدم في مينيستير أنا أكسون سوسيال اللي سبيه مينيستير دي لا فام.
1: مستمعين مستمعات الكرام، نبدو سؤالنا مع السيدة عائشة فضل. ممكن أنينا موضوعنا دا غني كلهم في أعداد والتقاليد السمها في مجتمع حقنا هنتشاد، عشان دا كلمي لينا بعددنا الزمان شنو شق السمع عندنا في مجتمع حقنا هنتشاد، وحصة هادر دا قدين نقوشي دا كلك ممكن تحجينا.
3: شكرا سيدة زمزم. أنينا زمان دا انت البنية كان أخدوك جابوك في لب الأسرة، انت البنية يا تقومي فجر تمشي تسلمي نسبانك، تسلمي هويانك، تسلمي أخواننا راجلك، انت قاعدة بام الجيران كله تفتش، تعرفي جيران كده من نور سيد كلك تعرفي دول جيراني دول أخواني دول رفقاني، تعيشوا بتربية عديل مرة واحد، نسيبك تقربيها مش الأمك، الهامات كل تقربيها مش الأخوتك، الهامات تقربيها مش الأخوك، وخلاص أنتوا قاعدين عايشين، وجيرانك كلها تمشي تشيفي، ما شفتي لك يومين ثلاثة تفتشي، فلان أنت مالك؟ اليوم ما مرقت، شنو ساعة؟ أنا لا مرتان ولا سخيري مرتان، هاكي كيف؟ وما مشيت المستشفى، مشينا، أنتونا كي ولا سوينا كي ولا ما مشينا، عقول أمشي فلان يودي، سخير ده مرتان ولا أنت كل أمشي وبتال، لكن اليوم ده ده كلها السلام عافية خيرنا في الجو آخر، ناس أقلهم بيجي شيك ناري كي بيفتش الجار كي ما في، ناري بيفتش الأخو كي ما في، الهامات دي ستبقى لك أدو، الهما يبقى لك أدو، هذا نشوف شغل اللي يبقى مع إيالنا الهسة قدام الجايين ده نفتشو نهجلهم، زمان دعنينا قاعدين إشنا به هلو ما مشي الهسة.
1: السيدة فالمتى أنت كده تهجلين في عادتنا وتقاليدنا من جد؟
2: إيه زمان ده عادتنا وتقاليدنا كأننا موجود قالوا مرة أمينا دي قدر خالدنا دي رفقيتها لأمينا بكل ما نعرف نقول لها نكون مم أخوان بس والجيران كله قاعدين دي قد ألم انتي ركبتي أكل كله قدر تودي لي جاريكي سخيركي كم بالا برة ده هو سخير ده أنا ناس كله أنا متامة كله سخير يا تقول بأدي بقى الماشي في شهر كله بأدي بقى فخيرة بدوكة ده كله ولا أم ولا أبو بكلم كله ما في شعليهم سخير انتي كاوليتا ده باكر ينفعلي متامة كله ما ينفعك انت ويتك ناس كله بعدو تاكل ألم بيجي ما في بعد كله قاعدين بمهنة يعني ألم كان يعني أنا أخو اللي هو كان جو سالو بيتا ورس يودي يقول أمشي صوفات ده كان أخوي هناك تاكله لا عشان كالكويزين يعني يقعد أم بيناتهم نادم ده كان والكجالو ده بوكي لنادي مع الآخر ولا رفيقه كله يعني وقت جمعنا ده ورا بيجينا كبار قول إذا منك أدر رفقال أبونا ده أمه ما يندم على خانة الأخوان بلين وشنو يعني الأمان بيجي زيادة من القوية زاد وأصلا كله ما شفنا بيجي ما شفنا
1: السيدة هاي شيء ممكن تهجي لنا زمان ده يال تربيتهم كيف وحصة ده كيف
3: وسخيرك أنت ولدت للعشرة سخيرك ده كان ماشي في شارك بس شغل هوان كله هاي سخير أنا فلان خلي شغل ما تسي ولا تشيل الشيكوت فرشة تخيل ترى جري يمشي بيت شنو سيتا أنا فلان فرشان ناري بهجي ما لكن اليوم هسرة سخير ده كان تو شغل أنت دقيت على أما تمشي جيب لي كونفوكاسيون قد تقى سخير ما يدور سخيري إذا أدواني إذا ما تدور سخيري وشو وسخير ده ولا تقول هجي عديل ولا أنا أقوي عديل يا اللي يتلفوا سخير ده يتلف وإنت الكبير قاعد وستهم اللي تقدر تشكوتهم ما إنت فصالة سخير ده إشان قالوا كي الشدرة دي كان قد سبع علمي في قرارة عن كبرة ده ناس كله يجي يقولوا فوق سخير ده كان شعلة تربية عديل ده ناس كله يجي يقولوا في قرار شدرة ده لكن كان شعلة تربية هوانا يا تو البردان الأم الأبو بس بردان لكن الناس ما قاعد يشوفوا حس علم جارك بس سخيرة تلف بس فرشتها مشكلة مرة مشكلة خليها أخو أنا قلت أنا أخوك كلك أنت فرشت ترى يقول أنت ما تدور سخيرة
1: وإيالنا هنا زمان ده سخير ده ممكن أنا ما يقدر أرفع شيء في الأمة أما كان هجل ودي الدنجر ما نعرفه ما يعرف إيال أنا حصل نمن يعني جه في فترة كي سخير يقتل أمة سخير يدق أمة
3: السيدة زين زمان لو ريك كلام واحد وقت الأنين دق وقتها أنين نمشي كل نجوا أبونا هو سامري ده هو قاعد ina dina kutina fi salon haka kullina iyalar anina garib shirino kam da kutina wai hajjina shokal da mishi da tusu shokal da ma tusu ana rafigi da imma rafitta la amma da khalta kullu titaramu ونادي برسلاك ودو وين كل أمشي وين كل أمشي لا أنا بس أنتك فيفر يوري لنا مشي شغل مشي لما نسى أنا ما نسى ما شغل مشي لساقيري سوا مشي لا أبانا زمان جايزو أبات هسا ما لما أبو كم مرة من فجر له هو قال ما أجي بفتش ما بجي كم بجي كم بجي بجي ديزويتر ديزويتر خلاص سلوا مخروب أشو السخر نام أم باكر فجر كله هو مرة فات خلالي أنت المرة بس أنت المرة بتجاهد إمام سخر ده بيسي شنو بيسي شنو كله أبادو أدين ده تربية نام أنا يلا ما جايزو لكن أنت الأبو ده الأم كله تلومه تكاتفوا تداول لإيالكم سخيلتا كان شفتا كما فلان أبو فلان سخيلتا قابل سيشغل مش الله تقدر توري راجلك والراجل لا يقدر لي سخيرة وإنت المرة كل اللي سخيلتا كان أبوها أول يا فادة أنت تخدتي لي سخيرة تهجي لي فلان شغل لك كي كي كي كي ما تسي أبوك ما يدورة ما سمي الناس بيشوفونا ما سمي خلي منك ده كل ما في هسا ما في يا تكون ماشي على اللونة السخير ماشي على اللونة الأبو ماشي على اللونة الأم كل ماشي على اللونة ما لما سخير ذاك من إلا فجر أقل خلاص ما لما يا تكون ماشي هذا الإدكاسيون ولا في إدكاسيون ما في
1: وسيدة فالمتا الإيال ده مرض ودين ده ما يفهمه ظروفنا أهلي يعني سخير ذاك كان أنت شغل أنتو ترى ما يعجبه ومرض ده كانيني أي شغل ده يدور جديد ما ناصر

0: وكان ابويا دي وما يعرف انا كيف يشيف ام يعني كيف يسمى كلام انا ناس. وهسه المشكله شو وتاي خير مش الكلام الابو ماشي يفتش لكن الام ذاتها ما فيها سخير قاعد بهيدا ولا بلا في شاري بشيفة شغل الاخوان الاخرين عندهم وكل بدوره عشان دوم ما يفهموا الظروف انا ما هو مش شافها وبتان نقول شنو تربيه لاس شيء يا لد كيف جاي برجلهم ده شغل هذا في تيلي دول تليفون دول مو بشوفوا ودوري يميتي مش ده هو الرفيق اللي هناك انكون باران قوم عندهم زياده ابسولي ما يدوره مش انا الرفيق عندنا كان ساكن ساكسمي خلاص في ده هو كما يفهم كيف كدر كيف ظروف ما سوى انا ماما ما ابو ما انا رفيق هناك ده دونك والايميتاشن يعني دورة وكل مش لاني هناك ده بس ده بس خلاص بتنك هو سخير ولا يقدر يفهم كيف اما ما ابو ده اندوم ولا ما اندوم ده ساعتها كما اللي سخير خلاص بتلي فاز دور
1: نزيد الشيء كيف السيدة زمزم نقول كيف سخير ده عدم التربية انت سخير ده مين سخير ده انت كم بديت بتربية عديل ده يمشي بتربية عديل انت سخير بس تهجي ليه بس ايه في راس انا نادم كبير بيحمر النادم الكبير ده ما واجب انت سخير ده كان بنيه كان ولك كله زمان ده علينا يوم بحج لنا تقول تشيت تسمي كلام عن النادم الكبير بحج كده تقنقسي ما تقول فوق خلاص حسنا ده انت سخير ده كيف كيف كله الا بقوم ده بحمره ولا يسيب بروبليم لي كان خلاص كوانيني الابو كله مش ده كان جل الولاد الولاد ده يهج لي ده خلاص ولا يداوس الابو ولا يصير مشكلة لأبو ما سي انت سخيرة خلا عالك ولتر تقدر تهجي لها فلان شغل لما تسي سمع أبوي ما نسي أما لكن انت بس قاي بس ما سخيرة تلهارب والأم كل ما البنيه بالهارب كان هجيت لها البنيه تكش لها أما الولد بكش لها أبو واجب دا كامل زمان علينا ما عندنا لها ما عندنا لها وهسه عليهم أنجمينا بيقى كبيرة يدور توئية الدل ناس يقوم توئية الأمهات والأبهات يسانسبيليزي يالوم ده يحجوا لي يالوم ده كان دقاء كان كبار كل هاي يالات شغل ده ما تسو ده ما في عنانا ده ما في عنانا مش ده خلو يال ده كله بسمه وسخير ده كان انت وريت ده وكله بسمه كلامك تهجي لي بنفس باري تناري تخط في جنبك توصي وكي عليم وسيتي عم باكر وسيتي عليم وسيتي عم باكر وسيتي يخلو ما لكن وصى ما فينا
2: وعندنا ظاهرة يومين دا قاعد يحصل مش الأمهات السخير يا بقولي وسي أما وأما ما تسمى كلامه لحد فيش جد وصل بين مرت سب المهامل لسخيرات الشيء وفي حالة واي حصل يعني البني أما تعانتها بسكينة عشان البني توسي أما بدلا ما الولتي بس يعني العوين فردول شنو الوصية تنتم
0: لا عوين نفردول ده نقول لهم شنو قالهم هم بس الأم وده السخير يعني ما انترديك السخير بوسي أما ما إلا الأم بس السخير ذا دنيا أنا أليم ده السخير ذاته قابل شيء فشخل كتير وذاته قابل يفهم أليم ده يا لد البارفو ده وكما ده أن الكبار ذاته ما نعرفه دون هما شغل قابل شوف ده بجالي أما قال لا تيد وصا وهيم ما في مدى قول يعني هيك فيها قاعدة نقول الشيطان كي قال لها فرنسا كي تدور تشيل الدرب ما أديل وولد ده يوم قايب وسي اللي تجي في الدرب الأديل كمان شافتك يجي لك ده كله يعني خدمة على الشيطان بس أما كي ما تشيل المفاعل لسخيرة حلال وتشيل المفاعل تصبح عشان هو جا وصا كي أمي ده شغل كده ما قاعد سي أديل ونما ناس قاعد هجو فوقها خليه ده ما فصل تلي تفهم هذا تقول هي ذاتي كي كيف نقول ما عندها يعني تربيه عندها تربيه ما تقول كي كلام البلد ورا لها فصل مش الام مش الدوله كيف يقدر يعني تربيه يعني
2: وكان وايد كانين الصخر ذاتك هو الفاسون اللي يجي مش لام ده يوصيها كلها انكون ذاته جلبش كلام ما تقبل انكون سبت فوق ما معروف الام ده يعني هو سكر ذاته مفروض ده أما ده كان عند طريقة يوصيها فوق كل ما مباشر قبسه بس يواجه مش النار هو كبير منا ولا كي ممكن حاجة ممكن تزيد لنا
1: وصحي أنا يوم ده أنت السخير بوصي الأم الأم توصي السخير وسخير كله كان جراك أمي شغل ده مش إلا مش إلا خليه ولا أمي مش إلا مش إلا بنفس بارد ده الأم ما تابة ما لكن سخير كله أكون هو جرى بنفس وايد ما أدل وخلاص هي كل قريبة قمة وخلاص همت الألمة وثبت للولاد انت اول الولاد ده هو يوم شافه امك ايه في تنسيون ده يمشي لأخوته انا اخوته قايده خالته قاده اما قاي فاران هنا القريب كده قاي يمشي لأ انا لا جي لوكو يا جماعة شغل لا مشي لا ندور وتوصل لأبينا شغل لا انا ما عجباني وانا هي ماشي شعلتها لاني دور التحجو اللي فوق الشيء ده عندك نادم البكور بلايا سكري ده يجي يهجي لأمه كان جهج لأمه أمه ما شعلتها ما دام خلاص ده ما عنده مشكلة أمه لكن هو يجي يقوم في رأسه ولا يقيلها في لبناس كي ما تشيل

0: tusubalo wasakhira inti ba wulita gali ba gamma ba sabbataro yalo warida bugumu indum halumke kan inti ka tahajjir sakhir kuli gumleki firaski amma do warida humman kulu kana haminda khalas inti gamete hu gamma ma khalas ma talaf
1: ممكن تدي في لنا سيدنا
2: دول نزيد في كلام انا جاشره ممكن جابت كلام انا اول يمشي يلقى
1: خريطه
2: بارا اخر عشان بس فوق يجي يكلمني ده كله من تربيه انا اول ناس بيجي ما في يعني جيني في الفاميليا اللي ام ابو يلبس يا رزاتي كي ما وصفهم كي نادي مشيل ده نادي كبير كبير مني ولا ده في التال كلامنا ماشي من اول يلا ده ما وصفهم كي خليه الى رجل فاميليا انا كي كان كان شغل بيجي كل يوم دور نادي من ده يمشي يلقوه وحجلوه هو قايت وما اما بس وخلاص وده ذات اما خلاص مين ما انت تأدبل كيف يا حج النادي كبير كيف كان دي قايت وصيه سماه تون خوزاتك يقول الأطفال يمد لي غرام سخير ما بيشوف أنا شغل الناس كبار جاب الصوبس جاي وكل بسي تون يمكن مش الكلام كي جاء نكون كشفاء لأم قدام ناس وخلاصي كم يا سبته لو المهام دي يمكن كده بس تقول مين تربيه من غير الأدي اللي بيجي معه في
3: أستاذ عائشة معلش تمسوا أسفل المداخلة اليوم في مجتمعنا التالي ده زمان كان الناس عايشين كل القبائل يعني بيعيشوا في مكان واحد في منطقة واحدة وزور بقى قبيلة أنا زور ده ما فيه القبيلة الواحدة اللي بتجمعهم اللي هي الشجرة الظليلة بلدنا تشاد لكن اليوم المجتمع التشادي يتفكك وتخلى عن القبيلة اللي هي الأمنا الشجرة الظليلة تشاد وعلمنا الواحد اللي بربطنا يتفرعت الناس لقبائل بقى التشتت بقى الخلافات بقى عدم التعايش السلمي بين المواطنين انت كإنسانة مسؤولة خدمتي في الإدارة شنو وصيتك للشعب التشادي وخاصة المرأة التشادية حول مشاركتها في التعايش السلمي كيف تقدر تشارك وتجيب كوتيزاسيون حقها في مجال هذا التعايش السلمي
0: شكرا انا نقول علمك الهجيتي ساعتين ده واجب في دربة أنينا زمان ده قمينا ده أنينا عايشين كي بكاننا واحد لكن ما نعرف خابلك أنينا كلنا أخوات ولا سديس ولا نورجس كلنا أخوات وناكل بكان واحد شنو أنا نكون سوسا نخدم سوا نروح سوا عندنا أدر نلوم سوا عندنا كونسي ككل نلوم يوم ده عندنا خميس يوم خميس نلوم خلاص يوم خميس ده كلنا نلوم ولا النورتست ولا السيدست كل نلوم نلوم وراح على نناقشه انت فلانة شغل لك ايه انت فلانة شغل لك ايه وإيالك لك ايه هاي انت انجري شغل لما تسي عندنا الكبارات كيدي الله يرحمه هاي انجري شغل لما تسي ما ندورو انت كان قايدة ما ندما تسي شيري دربنا خلاص نشيري دربنا إيالا كان عندك شغل سخير ولدتي تجيبي معاك في بيزي تجي معايا في سنتر تجيبي يبيزوا ويقبلوا بيت همان أبين الكبار ربي ينتوكي وصية نوصو بردين على إيالنا را إيالنا وارين دا بردين دا اندين عمهانا أنا سيديس اللي وصفونا ببردو مشل دا بألم مشل دا المهام مشل دا بدينانكورو مشل دا سو بمشل دا أنينا بمشل دا نسو ما اندين كي فرق كي دي فلانة من كي ودي فلانة من كي حس حاليا دا بس دا بس اجلينا في انجمينا دول من كي دول من كي دول من كي أول دا كلنا نفس الواحد بكاننا واحد بس ما عندنا ديفرنس كامل نعيشوا سوا كبرنا سوا أكلنا سوا نما على نوري كده لبسنا كنا بكا وادين ده نمشي سوق سوا نبو معاوين ده ما عرف أغاننا تربية حلو ما مشي تربية ناسا ولا عندك ها فلانة دي قالت لك فلانة دي ورنيك فلانة دي عيرنيك فلانة دي تما في على السرة ننتي وسيئة لبناتي على السرة كنا خلي شلو تربية أنا زمان أنا زمان ده تنتين أسمى كلامها سي تقوم بمين إكوال تجو في بيتنا أكود كواري تجو تاكلو تغيولو تعرفوا كده دول كله كساو مين بكان مشيل ده دول يا لنا فلان دول يا لنا فلان يوم واحد واس كل ما عندنا كنا من كبرنا وما لها هسه يلا هسه ما لما نشوف كان قلت لي دي كانتين ده قال كده شنو لما كما كان ده كان قلت لي تونتون قال شنو لما كما ما سي ما سي خليه قبل التربية لنا أول ده والله ما عندنا مشكلة ما عندنا مشكلة مشكلة كمان أنينا عايشين مساكين عايشين بمسكرانا بشنانا ونروح برجلنا ما مشي هسه
3: كلامي السؤال موجه لفرمة حسن في حاجات سمحة كان زمان قايدة في مجتمعنا حاجات واليوم ده يعني ما نقول قصرت لكن نقدر نقول بقت ما فيها مرة واحدة. كان عندنا زمان البيت كان حج ولادة عجل كده إيب ده ما تسوي شيء كده إيب ده في المجتمع إيب. يعني اليوم الإيب ده نشيفة في مجتمعنا التالي خاصة في البنات ده بيقى ما في البنات اتخذوا يعني شالوا الريزو السوسيو ده سوى مش البقان هنا دواس زمان ده ناس كان بنات صحي دعوس وكله الأهل بلوم بالصالحهم دي أخوتك ودي بيتك ولا حاجة بالشكل ده يعني ما تعمل الحاجة دي إيب وشغل ده كله ما تسوي إيب ألوه شغل بيسموه إيب ده. أنا نقدر نقول لك في البنات أنا شاد ده ما في بنات استغلوا الريزو السوسيو ده وبحجوا فوق يعني كلام سبحان الله فالشيء مرة واحد ما بينقال. فشنو وصية أنت كامرأة وإنسانة مثقفة رسالة كيف مساج تنتهي بنات دول؟
2: أنا رسالة اللي نقدر نوري لبناتنا هسه ده خلي يعني كلتشرنا أنا ده خلي ما يخلو عاداتنا وتقاليدنا قاعد شغل كل خلاص ما بيدخل في دين كل ما هرم تخلي ما يخلو الإب يعني أنت كمان عندك إب ده إيمان وعندك شنو كنت تدور تسي تفكر شرفنا أما وأبو وأهله كله أنت علم تمر في السوسيو تهدي كلام فشي يعني أنت الوايد شغل قاعد تسيرين الإمباكت في فهمي أنا كله تأكل خليه يفكر أنت ما مرقنا قرشاتر كما في عندك أهل وقاعدين ناس مترمين وانت ما تفكر تسير تقول خلاص ناس كله سوء البناء هناك دي كله سوء أنا كله نسي لا تخليه يفكر انت عليهم مراك من ناس مترمين ناس عندهم دين انت تفكر شغل لك السيطرة ايب شغل لك السيطرة زنوب يعني ده كله من التربية قبل مش هجلوكو التربية الحصر يالنا ده كتير ما يلقو شاننا كثير خايبين من البيت يعني يالنا ده يسوشنو في بيت ما نعرفه نجو جينا أشياء أيانين خلاص الأب كل بكواي بيجي أنكوش ألقى إيالا كله ناموا فجر قام بكر مشى الأم كله أنكم خلا مرق المشى يعني ما عندنا وقت كي بقول ما يالنا دول وخلا يالنا بإيميتي شغل جاي باسي في تيلي دول في تليفون دول وخلاص بقول ده أجيل بنات ده خليه يفكر والباران ذاته خليه يمبليكي كثير في التربية يعني يالهم ده خليه يلقوا وقت اللي يقول يهجوا مام وقت اللي يقول يوصوم ليش هرفهم في قدام ناسكم.
3: أستاذ عائشة اليوم كثير من الرجال اللي بخدموا سواء الموظفين من الحكومة ولا الرجال اللي بتاجروا في السوق الناس قالوا ده تقول سواء للخدمة دي مثل الشماع اللي بعلقوا فوق الحلقان أنا زمان لهنت الخشب الأخر كله بقول هو أخر في الخدمة مرات الخدمة ذاتها قاعد بمرقوا منها ما قبل الساعة 3 أو ناس السوق ذاتها على الأقل يتقملوا قريب الساعة 5 ده السوق ذاته والسوق ده تلقي الواحد طول الوقت قايب من إياله إياله بطلع منهم الصباح بدري وبرجع لهم في الليل هم نايمين ما للرجل التادي خلى لي القيمة السمحة حقيقة أنا زمان ده راجل بقبل بقدي في البيت ألوم راجل بقدي في بيت ما في كل الأبين ده السورون ده أنكون العمال بس ما أنا أرفع يعني أبوين ده أنكون بسولهم وخلاص الأبين راجدات ما جايبان للإيال خبر والراجل كل مسوي العمل شماعة ما جايب لي أولاده خبر ما بعرف صغيرة بلب ما ياتو ما بعرف صغيرة بقود ماياته مرات يمكن صغيرة بأمرة 8-9 سنة ده ممكن يشيل يتناول مخدرات كل يشيل التنين دول أنا الدروب رأيك شنو في الرجل أنا أسار الرجل التالي أنا أديوم ده رأيك فوق شنو
0: حتى كلامك الهجيتي ده في دربة شفتي رجال التالية أول زمان ده انت مشيت مرك مشيت خدمة شغل أنا ميدي ده تهر ده تجيبت جيت بيت ده إيال جميلة كل خدا خلاص نجيت خلاص تهوج ما يالك تخدو كان عندك وسيت وسي يالك كان عندك كلام تهجم مرتك وخلاص قعد كي سلت أسرنا تمرك كان عندك ناس برا بقولوا خلاص تمشي تقعد برا مع الرجال تعالوا سوا الرجال ده كي وخلاص وقت المخرب تقبل تجي بيت وقت الجدة خلاص ما يالك بطن كل أشا كل تأشو أشوتو خلاص تقولوا تعالوا سوا يالكو كان عندك تجي متهجم وكي ده زمان لكن هسرة راجل كان مرة قبل فجر بطن ما تشيفيلي تزويتر قال أنا ماشي خدمي وهو خدمي له ساعة ثلاثة لا أنتوكو إير نبوز كترزر إير دبوز إير دبوز تقدر تجي تقول ما إيالك تشيل أخذ عناك تخدي كان عندك كلام ما إيالك أنت أتو ما جاء يا تو ما دا في لان دا ما شوية عندك تشيف الإيال أما هسه ما في إلا أنت الأم بس أنت بس مرة وراجل مالامم كمركم الفجر لما ديتر ولا يلا كي كان ما يمشوا يتلفوا يلا وادين ذهب 10 2 10 3 يشربوا دروك 10 3 10 2 يشربوا فيزا لمده اباتهم ما قاعد يشربوهم من كان اباد دي سيرفيهم ده كل ما بجي يلا وانا نسال هسه اباتنا يلا خليه يقبلوا 14 خليه يقبلوا يجوا خدوا ما يالهم يهجموا ما يالهم ده يلا ذاتك ايفون شانجي اما لكن يلا بتخلوهم كيف في دين ابين ده ما يبقى هسه ده انا نسال للرجال اللي يقبلوا يكلجوا وقت شيء رأي يجودوا ما يالو يهجوا ما يرجال دا كمال بنات كل كشافوا أباتهم جاي يجوا بيت دا يبقرم شيء آخر أما سخر تخلي في دين مرة تربية ما
1: مستمعين الكرام قاعدين نواصل في برنامجنا هنا الأعداد والتقاليد السامحة في المجتمع الشادي هسا نجو في مشكلة هنا الزواج هنا الزمان وما هنا هسا عند اختلاف مرة فرق شنو هسا هجي ممكن تهجي لنا الزمان دا زواج جاك كيف حاسة بيكشن
0: أخيري زمان دا أخيري برحمتا ببركتا كان البني فتو لارا أهلا كل يجب هوقوا خلاص بهابوسوكي هابوسوكي خلاص البنا تقعد بهابوسوكي بجي بشلو بودو بيتا أهلا بأكمبانيه تمشي بختم لك القرآن قبل القرآن دختمو شعروك ودوكي أم باكر مسكرو يلومو ناسكي هلو لكن حسرة البنا بي خلاص وفاتي هني خلاص بقولوا راجع يسيل عيب شو قلت القمام كم فرشتو ما فرشتو كله تفرشو للشيطان وخلاص المشكلة بجي بعدين ده أجلك بس خلاص بروبلم يجي في فواي لكن زمان ده ما عندنا مش وأنا ندورة خلي بلد ده يقبله مش أنا زمان ده يهنونوكي يختموا لك القرآن يشولك ويديك بكي أهلك قايدين معاكي يتمكي وخلاص تقولي تكملي يالك ما عنده مشكلة لكن الحس أنا وتل دولة ده
1: في مشكلة قاسة ما نعرفوا البنات يبقوا ما عندهم صبر ما نعرفوا ما لا يعني مشاكل هنا التلق ده سبق كتير ما مشي لزمان الزمان ده العمهن هنا زمان ده ما قربوا بيوتهم لكن الحس ده بني ودوه من باس شهرين ثلاثة إلا مرقت 40 مرقت ده مين شهر أصل بس يفرتقو مرد ده في فاتي بس بني ما يودوه بيتاك يفرتقو
0: السيدة زمزم هو قتل شغل الفوق ده تعرفيوها انت بني دهابة صولك فاتي أهلك اللومو شعروا لك الفاتي وعدين ده يختم لك القرآن يشولك وقتك في قتل تعرفي مسيب القاعد في قتل ده ما تعرفي شغل في قتل سي خلال ما شيتي لميتي ما جيتي ما راجلك خلاص هذا ما فرتقتو أرزة فايدة أنا وشنو أنا ده دورت را من بيت أمك ختموا لك شعروك ودوك بيك قعدت في سريرك أهلك هوقوك أماك سوتي مسكرة ناقو خلاص كان قعدت لكان 17 يوم كان 40 يوم كلا قاعدين كده كايدوه وديك وين كلا منه أما لكن يوم الأرز بس يشولك ودوك أقول أنا رفعت قدراني
1: السيدة فالمتا ممكن تضيفي لنا
3: السيدة فالمتا من هو الكمبارتما السنة حنانا من الكاديلة الأول زمان ما بتحنينا ولا بتدبكا ولا بتكبرتا ولا بتمشطا إلا المرأة
1: يوم ما دخلت
3: يوم واحد ما استقال اليوم البنات بقولوا الأوين الكبار ده ما يجي جنبه البيت من الصباح الجارية ماشي الكوافير هي ما بتعرف شنو قاعد حاصل هناك في الكوافير يعني ما بعد لك زور واحد كون مجموعة للناس كلهم بعد لك ما بتعرفي وينو الإيدة السمحة وينو الإيدة ما سمحة بعدين انت تيجي تمشي للدهاب وفي زمن الريحة والدخان بس الطلاق ده إنسانة عشتي فترة من الزمن شنو رايك تشي في انحراف أول بنات أنا اليوم ده خلوا للطبيعة أنا الأمهات وشالوا لهم طبيعة آخرة وطبيعتهم دي ماش قد وديهم في النقرة بس يعني كله ماشي الصالون جاد ماشي الفندق ولا ماشي الشهر الأكثر صابهم جاي طلاق واجي شهر طلاق واجي شهرين طلاق واجي
2: فيدي أنا زمان ده أخذونا علينا كيف وأصب أنا بلنا ده ولا سي عليهم ما قلنا قاعدين ده هلا بنات يعني شفت شغل وبعدين أجيب البنية دي اللي كلام الرفقانة بتجيبوا بوروها ده بس يتصم خلاص في بينك خلاص يعني وترى كله كي خلبطوا الزمان بنية بيجيبوا لها كريم الراس نجي أبو كريم الراس خلاص أما دول بخبروا لي أنا ده كل بنية بيجيبوا كريم الراس بعد ده كان خلاص ما أخيري ما يا خلاص عشان راجل لين ده مال ولا عشان يلك خلاص ينتو مال وكده ده غرانا البنية كل بسوء أنكت وشوفوا راجل لك كيف شخلت شنو جاي من وين وكي قول ده بينتو ريبونس أيه خلاص أنتينك بطال سيفاتي يوم جو سو فاتي خلاص تو بطان الدسين هني اليوم خلاص بعد فاتي لما تو بنتو دليل اللي الهني أهل الراجل بوجو بهنتهم في أنا بعقل ما ده الهني ده بوجو بدقو في مكان السوشيال بيكان قدول وش البلي يجي يوم بدرس أهل الراجل اللي مش هو العادي كي يهنونه ده كله عندنا عادات كي يعني كيكفوا عادات وشنو قال يدرس للبنية ده بنية ده أنا كل الراجل ما بلقوه بشوف أن كرج لنا كبس أهلا يبوك وقلب تونسوك اللي عادي كبس يمشوا بعد دا أنتوا ديلها نشيلين يوم نشيلين دبنين في بيت ذاته سولا ختم لا قرآن دور وفي بيتها هنا كل ناكل أراجيل ختم لا قرآن شولوا بنيلا وجوا في بيتها كود بس سبع يوم خلاص وجب صود السلمسات ربنا بخلوها في بيتها ببركتها برحمته حسا شغل كتير خير يلا رشالوا عادت يعني شالو كتير أنا دار ناس آخر جو لعبوا خلينا يعني نم أنا كمان فهم ليزات يوم بنتين رهيلة تقول لي ماما دي سراب أمر يوم دي سهين را ونقول يجو سولي سولي نقول أنا دا أنا داما عادين أنا عادين أنت بنتقول داخل بلا فايكي ويجو يا هنونك يا رجلك وخلاص ما كتر ماما سنقول تلالا أنا كون أصري يا جماعة خلو هذا نرشي أكيد بعدين دخلوا لهم
1: يقول حتى المشاكل
2: يقطع المشاكل
1: مشتم رستا في سالون هربين ما يدورو بس زمان أنت تسمي ليك مرة
2: تجي داخل شو ماذا يطلع غورو
1: لا ما تهجي عشان
2: نقلت هجي غورو ما لا وذات إنت ما أنا ده نقل غورو ده بالراجل اللي أنت شيل صبر مرشي أكو وحلو كان الحلا والسوري كلا وما تهجي نم المشاكل يكمل وهن ذات إلا مرة صبر في بيتها
1: يوم ما
2: مرقت يعني يوم ما مرقت قبل
1: بس
2: تسمي لها لا أصلا ما مشي لده كله تدخل بطولين كبس الاندون قاتو هو قود خلي معني يندودل وكدو أنا ما شوق عليه يندو رقبتهم ده كله كنت ده كله أنا ما أدن يعني أنا كله أنا هارج نقول يا جماعة ما تتخلوا أعلادنا ده شيء كي يوقت كده كلتورا أنا عارفه ده كلتورا أنا تعدي ما سي يعني أصلا أخي ده بيجي شوق الشيء مش الكلام الهجاش ورطة البنين من بير شو لو دو أوتيل ولا أختي الكبيرة دي ما تخصص قلدي شيطان قايا مش مام اللي فلا ده جيت سميش أنا زمان ده بير اللي ودو بيتها هنا
1: ده بسو
2: تقال الكبيرة ما يودو توالي في أوتيل قايا شيطان قايا مام ده بس قايا جيب يفرتقهم ليه رأيج الملمارة وشيطان ما قايا تجور في كلام أخي ده قايا قريب ده بس وطتنا بنات هسه تخلي يقبلوا في عاداتنا انا زمان ده يشوفوهم ذات وطتنا
1: وعندنا كتظاهرة عاداتنا زمان المرة زمان ده تدلق وتقبرد وتقدم واي وقت تخطهن ازرق رجلينا يعني ليه راجلها في البيت هسه اللي كان مناسبة قاي ادور قاي ده وكده تلقي البنات يقدروا ويقبرتوا ويخطهن ويرسموا وتشي في ده خلاص اللي يوم الواحد الأذر ده كان فات ده خلاص هي بطل رجلين هذا قاعد رايحة أبيت
2: دخلت
1: هذا تقول لهم شنو وصية كده أنتم لبنات ناس
2: هذا نوصوني عشان نقول لهم شنو وأخذ إذا ما شكرا لبنات شكرا الله بسط يعني المال يقول لها جنة أنا في الكلام قلت سي شكرا سمي في لي راجل راجلة تجور فرحان أجو الله هي وسمي الله هي بس ما إلا يتسيها الزينة اللي ناس برا تقول إلا يوم كان يوم قدر قبل يتعدل تكبريد وتسيك يقول تمشي عشان الناس يشوفوها وشنو كذا ما سمي حرام يعني ما أجل تقول نوصون كي خليه أدو اللي رجاله إذا كاد ما نعرف في تليفون نشوفه قال أجل بس أنت ترى أجلك الحلال كي ذاته قال أجل ما ما عنده حساب قال لي بس أدلت سبتري أجل ما عنده حساب لما نينا كلنا رايلين أنت فتش أجل البر دول اللي ساكت ده وطلت لك ذنوب وطلت شيطان في راسك ويجي يتلف عليك بيتك عشان راجل واي كان اللندلاني ويشوفك أنت بيجيب لك مشاكل لكم مشاكل وخلاص شيطان هل لو يندس وخلاص يفرتوكوا في بكنا في كلام نخومات نفرتوا اللي بس كان وسم ربنا خليه سو زين عليه رجاله
1: أجي عندك إضافة لنا
4: أنا أقول لي بناتي ده نقول لهم كي خلي قبول مش لنا أنا زمان تكن مرة قاعدة كان عندك وقت شيرة بالله إنك خدت في رجلينك وخلاص كان مشات كل ترى دي سمن دي جرة مشتوكي كروات مشتوكي في بكي لكن أني أدر قبل قد أنت تمشتي أنت تهنيني ما ممكن ما ممكن إن زمان كل أمالنا هنونو مشتو وستون بس سعلوا ما في كل أمالنا بمشتو وبهنونو اللي بنانا اللي قبل اللي تربية أنا زمان أستاذ عيشة
3: زمان الراجل يعني وقت بيجوزوها جوزو بيفامي حقا
4: أيه.
3: دون قلب ليت أنا فلان
4: أيه.
3: عشاء الله فلان دون ناس مؤدبين ناس محترمين ناس مقدرين في المجتمع لكن اليوم ده الناس بقيموا المال بس أنسيد المال كجرة فامي حقا جاي من وين كل مال أمام المهم بنتو بس شنو لعشان القروش دي فكثير من البنات اليوم بقول فلان كان يجد سيد المال سوى ده إلي أعطوه إلي سجده يبقى مثل هالفلان رأيت شنو في
4: أنا ده رأيي ده أنت البنية كان تأخذ المسكين وخليه المال يجي في راسك كان مال جفرس كده اخر لكن ما اخذته سيد المال والمال كمل تسيكي كيف تمرك ولا تقولي ما اخر اخذت المسكين والمال جفرس كده لكن هسره مش الفرمه ورتها انت كان بنيكي نادم جس على هذا اسالو غار انا هنا زمان دبنا بسالو غار بسالو من فاميا كل بسالو كل اهل بعرفه قبل بشلو بنتو كده لكن مش لسه كلام كده ورتي ناس جاي تابوا المال كان جرى كان شنو كل شلو انتو ما عندهم لكن خلي قبل لنا انا زمان اكو مسكين وخلى المال يجي فوقه اخر اخر مش اللي انا نوسم لبناتي
1: اخر كلمه كانت انت موسيه شنو لبناتك
4: اخر كلمه ده انا حج لبناتي ولي سبيان الهسره خلي قبل وشرك الجيران انا زمان انا زمان ده كان في اخي دي كله والله كان اخو ده يقول اجايز الحج وكلام الحج اول ده كان نعرفه ده من زمان نقبله لكن اخيرا الهسه شيء اللي امشي في اوتيل ده انا ما كنت لكن ما بعجم ده سي كده ما بعجم ده انت بني دهاب شاب بس دهاب سخير يشولوك يودو كده شغل التلقي قدامك ما تعرف أخير خليه قبل لك الكلتيرة نزمان كان قبل لك الكلتيرة نزمان ده يبقى لين شغل له كله الله يسهل لنا بارد ويقول فو بيتم يكملوا إيالهم مش الأمهان نزمان كملوا إيالهم لكن مش لنا حسرة إياه الله
1: يهدي السيدة فرمتا ممكن تقول تنتين آخر كلمة هناك
2: آخر كلمة نقول لك شنو يعني الكلتيرة هذا شغل عن زمان يعني هذا شغل خير كتير بس أدنى أنا أميليوري في دربة بس يعني ما نشلو أنا ناس الآخر ولا بقول أنا في هجينا وبخلب اللينا ما في خلينا أميليوري في شغل كتير اليوم خير وأنا أقدر كن أقول لهم كأي أنا زمان دابا نقول فوقه أنا أميليوري كشغل الأديل نشلو الماء أديل كل نقدر نخلوه ونخففوه ونوتلي الناس ونبنك كل الناس كريم يعطوك اللي أنت راجل ياخو
1: مستمعين ومستمعات الكرام هنا راديو تشاد ده سموتو برنامجنا هنا عادات والتقاليد السمحة في مجتمعنا التشادي مع السيدة عائشة آدم فضول والسيدة فلمتة حسن بداية وصلنا إلى نهاية هنا حلقتنا هنا اليوم معكم في التسجيل أحمد شريف هلكي وفي الإعداد والتقديم زمزم عبد الله كباز وعزة علي أوام تحت إشراف عبد الله توش وعليفة محمد سيد وشكرا للمتابعة.

الشابة الخايلة ورادك اسماعيلة اتنيها تتشدد في أسحر الفايلة روحي لي فيشانة لدربك شايلة روحي لي فيشانة لدربك شايلة وقلبك يشوف دي حرام.

0: مستمعين الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الإذاعة الوطنية بجمهورية تشاد تقدم لكم برنامج خاص بمزرعة السيد عمر دافيد ديران. سيد عمر، السلام عليكم.
1: وعليكم السلام.
0: المزرعة تعتبر من أكبر المزارع في تشاد، قاعدة في نجمينا في حارة فرشة جلمي بالدائرة الأولى، وهي عبارة عن مساحة أرضية واسعة خصصت للزراعة وتربية الماشية مثل البقر والقنم والخيل والأسماك والدواجن. وفي المزرعة قاعدين بيهتموا بتربية هنا الحيوانات وبوفروا لهم البيئة المتكاملة مثل الغذاء والعلف والمسكن الآمن. والمزرعة تحتوي على أساس نظام بيئي للحيوان وتوفر لي الغذاء عشان يزيد في الإنتاج ويحسنوا جودة هنا المنتج. 200 أنشأوها المزرعة، وما هو الهدف الأساسي منها وما هي الحيوانات الموجودة في المزرعة؟ كل الأسئلة دي برد لنا فوقها السيد عمر دافيد ديران.
1: المزرعة دي أقول أمي تشادية وأربية، وأمي مولودة في وسط البحرين، أبوي جاي من فرنسا وهو كله مولود في وسط البحرين، زوجتي جاي من فرنسا من السويد وهي كلها عملها في البحرين. عندي أخواني وقاك وعدين مش عسكرية وعدين سوى عمل آخر، أنا عندي مزرعة هنا، أنا من جدودي بقاري وزوجتي هي كلها بقارية، خلاص جينا لمين تنين وأماني النية والقوة عن البهاي.
0: يعني أنت كمزيج وطبعا اختلاطك أو أفكارك مع زوجتك طبعا هو الدافع الأساسي في إنشاء هذه المزرعة، تقدر تورينا 200 أنشأتها المزرعة دي؟
1: تقريبا 25 سنة حسا حاليا، ده 25 سنة كدر جينا وصلنا هنا ونخدم أبلا مشكلة. عندنا في بداية كي اكتار اتنين، ورا من اتنين سينا تلاتة اربعة، هسا عندنا 13 اكتار ونص، والتلاتاشر اكتار ونص ده وقت البدينة، ده عندنا قنم شية بقر شية، هسا حاليا ده عندنا تقريبا 500-600 قنم، عندنا تقريبا 100 وزيادة بقر، عندنا جمال كله هنا، عندنا هوت، عندنا كلاب، عندنا بطان نعام، عندنا قزال، عندنا حيوانات كثيرة إن شاء الله.
0: السيد عمر، كيف قدر يعني دمج كل الحيوانات دي في مكان واحد؟
1: أني ما بهيمة كان تقطع مكان واحد، ده لازم تجيب لها أكلها. أنينا عايشين هنا ومرة واحدة كلها، ولا قنم ولا بقر ولا جمال برا ما يمرك، عشان الأكل قاعد جوا هنا. أنا مخصص بالجبنة هنا، القنم والبقر ده عندي ما صبانا هلبون ونشول اللبن نجيبه هنا في مكاننا، الجبنة نسوي جبنة والجبنة ده نضرب بالهنا، الأكل والشراب كله نسوي هنا. عندنا مكنة واحدة هنا تسوي جرانيولي ده، المكنة نقصب فوق كنفور والمسر والفول ونرحقه بميزانات شية كان نادم بدور بسي سي آية ده، وإن أو لحم أو لبن، عندنا هنا ده سي آية إن لبن ما لحم، وخلاص المكنة دي عندنا خمام فيه نصبه فوقها عشان الرسيت عن اللبن ده نصبه في المكنة، ونصبينا في المكنة ده نسوي أكل خاص عن اللبن، واللبن ده نصبه فوق جبنة ومن هنا كان ودو الهلة.
0: تقدر تقولينا تلقوها انتو من اللبن والجبنة ده يعني ممكن تجيب لكم فايدة كتير ولا بس حاجة بسيطة؟
1: إن شاء الله أننا عايشين فوقها بس وبسيطة، مش اللي نقولها ما يشتدى حياتين دي أزيد من 50 سنة. أنا ما أمدافر، أنا ما عايش ليه عشان نقول نسوي مال، عايش ليه نعيش طول عمرنا، وهالشي أنا لقدر كان نقدر نربي فوق إيالي ومالي يلقوا أكل وشرب الحمد لله. ما أنا قايت هنا عشان نسوي مال، نو كان اليوم لقيت آمين أم باكر كان ما لقيت كله آمين، كان نادم يدور يسوي مال ده شغل وعدين ده هنا. طبعا الجبنة ده كان نقول نخلي ده ما بنبه، الكيلو هنا الجبنة بألف ريال، 10 لتر هنا لبن قبل يسوي كيلو واحد هنا الجبنة، كان نادم يدرب ده ما إن ريبة ما نعيش فوقه أنا ومالي. أبي اليوم كان ما لقينا كله أم باكر ده نلقوا.
0: في بعض المواسم بتكون صعبة خاصة بعد ما الخريف يطلع، فإنت قاعد تسيكي كيف عشان حيواناتك دي تنقذها من الجوع؟
1: أني ما وقت بمصايبة في الخريف، ما عندنا مصايب على الأكل، القش بقوم من مشاكل هقا الضبان ومباوضة، الضبان ومباوضة ده عندنا سنجي هنا، فيه عندنا إمكانيات نسوم للغنم وللبقر للغيطان لعشان ندافله من الحيوانات دولة، ده الطير ولا الضبان ولا مباوضة عشان هاهله منه. عندنا في وقت الصيف الأكل ما فيه، عندنا قش فيه مخصص بسموه مرفلفة، القش ده نقوه ننطول للبهاي.
0: في بعض المواسم بيكون فوق الأمراض المنتشرة هنت الحيوانات، فهل عندك طبيب بيطري بعالج لك البهايم؟
1: أيوة، زوجتي هي مخصصة في الأمراض، كان عندنا مشاكل عن الأمراض ده، هي كان شافتنا، كان مع الجوات، كان مع القنم، كان مع البقر، كان مع الجمال كلها، ده هي مخصصة في السنتي عن المال، وأنا كان الكوندويت عن التروب، وكان البناء، كان الهلابة، ده أنا مخصص فوقها، أنا من يسوي نص هي تسوي من نص.
0: بلال، الثروة الحيوانية اللي أسا كان ذكرتها علينا ده، هل في المزرعة قاعدين تقوموا بحاجات تانية؟
1: برا من ده ما في، في قشم البحر ده عندنا تقريبا 55 هكتار أنينا بينا ونخلل لأهلنا ورفقانا قاعدين في قشم البحر مستفيدين معهم، أنينا ننظم التراب، ننظم الأنجري، الريس يتربوا، كان وقت دقوا الرزم ده ينطون القش وهم يشولوا الريس، ده استفاقيا بيناتنا مع ناس قاعدين في قشم البحر.
0: سيد عمر، ما هي الصعوبات اللي تواجهكم في المزرعة الكبيرة دي؟
1: ما نقدر نقول ما في، ما صعوبات دقاق دقاق، مش اللي بيقولوا بكلام النصارى، دي غازيرو ما في، هو بس في الأمل ده المشاكل بداية بدك ما في، ده ما بكون مشاكل شيء ده فيه، في نقول الله غالب، أني ما وقت كان جينا لقينا صعوبات شيء واحد ولا اثنين ده، نقول الله غالب ونمشي.
0: كم عدد العمال اللي قاعدين بيشتغلوا معاك في المزرعة؟
1: أزيد من 50 نفر قاعدين هنا في المزرعة، 50 و5 عمال.
0: من وين بتجيهم الراتب؟ من عمر بس ولا من جهة تانية؟
1: تقريبا 20 ده عايشين هنا، الفضل ده عايشين في وسط الريفيجي في هلال، الطرف طرف طرف ده بجي بخدمه هنا في المزرعة، بجي بخدمه هنا مع الغنم مع البقر مع الهود، أني ما نادم أعرف خدمة، أني ما صبر بقشو تقريبا 15 أوين ده هم قاعدين خاص لبقشو الغرارنا الغنم وغرارنا البقر عشان ده نشولوه ونصبوه في المزرعة قاعد لنا زي الأنجري.
0: ما هي رسالتك للمزارعين ولا ناس الرعاة أصحاب الحيوانات؟ لأن اليوم كثير تعرف في جادة الزول بيقول لك تربية هنا الحيوان داخل في لب الحلة ده صعب، ما ساي
1: ده ما ساي، كان نادم يدور حسا حاليا ده مدة 25 سنة ده عندنا حيوانات جوا هنا ده، كان ما في كلها القنم والبقر والجمال، كان ما في كلها ألف راس هنا، ما بنمرق برا هنا ده، كان في أفنشارل ده قول قايد في وسط العاصمة كلها قنم وبقر نقدر نربيهم جوا، المهم أكلهم كان جبت لهم ده يأكل جوا برا كبس، ولشيل مالك شيل قنمك ولا بقرك أمشي تلف زراعات هنا الناس، ده شغل التقيل من مزرعة في لب الهلة داخل صعبة ده ما صي.
0: ما هي رسالتك للحكومة التشادية وشركاء التنمية؟
1: للحكومة ده يساعدونا في السنتي عن الأنيمال طول أوردة شغل الأقابة ده شنو كله بدور لتعليم من المساعدة للسنتي عن الأنيمال ده، ده ما بالألم الحكومة تجيب لنا كمالي أنا كلها لأهالي القادين توتو توردو ما في الهلال القادين ده يفكرون يجوب لهم دواء، أنا كمان طوني كلها ماليش ملي أنا وهدي ما نقدر نكفي للهلال الوراي ده يجوا يساعدهم وانصيت كان ساعدهم ده المئيشيتهم تكون هنا.
0: كلمة أخيرة للناس اللي دايما ما فكروا بيسووا برامج أو مشاريع زي دي، رأيك شنو في الشباب اليوم؟ كتير منهم عاطلين عن العمل، الواحد ممكن يفتكر إنه لو عمل مشروع زي حقك ده بكون تاني ما يحتاج لزول.
1: نادم كان يدور يسوي مزرعة مش الهجدة بكون ما قاسي، أما بدور لي بكان بدور لي علمي وبدور لي مال، قولي قاسي ده ماصي بكلام النقوله ونكررها سيبا امبوسيبل.
0: وخلال تجولنا في المزرعة ذات المساحة الواسعة شاهدنا الخيل والبقر والقنم واستمتعنا بمشهد رعوي سمح مرة واحد، كل الحيوانات في المزرعة تعيش في بيئة مشابهة لبيئتها الطبيعية، البقر تعيش في الحظيرة الكان صمموها على شكل بيت واسع مخصص لحمايتها من الشمس، وفي جنبها أحواض تأكل منها العلف، وهناك عمال هنا نظافة قاعدين بنظفوا المزرعة وبنقلوا المخلفات للمزارعين، والعناية بالبقر ضرورية في المزرعة عشان يزودوا نسبة هنا إنتاج اللبن.
1: صناعة الجبنة ده عندنا لبن نفر جنين، عندنا لبن القنم ولبن البقر، لبن القنم ده وهنا البقر ده أني مع لبن نسي من جبنة نسي من ياور ولبن صافي لبن حليب كله فيه عندنا إتاب ثلاثة، ولا نشول اللبن نفوره ونشكه مصافي، ولا نسوي له ياور، ياور هنا لبن القنم كله فيه، ياور هنا لبن البقر كله فيه، ونسوي جبنة هنا البقر وهنا القنم كله.
0: كيف تتم عملية صناعة الجبنة؟ مراحلها كم؟
1: بشيل 24 ساعة اللبن كان جاهز ده الجبنة تكون جاهزة 24 ساعة.
0: تقدر تشرح لنا المراحل حقت صناعة معناته الجبنه مثلا اللبن تحطوه وين عشان يجمد وكذا تفسر لنا المراعي.
1: عندنا ثلاجه اللبن كان فجر جرى نصفوه، كان صفينا اللبن ده نفوره، وكان فورنا اللبن ده نشيلوه ونحطوه في برا في الحراره شيه. اللبن كان هو محلوب ده عند 37 درجه سلسيوس، واللبن ده لا يكون جبنه ده نطلعوه نما 60 درجه، كان طلعنا نما 60 درجه ده نصبوا له امكانيات 2 3 كي وخلاص كان جمع ده يبقى جم. كان بيجي جوي ده خلاص يبقى جبنه، وكان بيجي جبنه ده خلاص نضفره ده بس ننادو الجبنه المضفور.
0: هل يعني تشوف الجبنه حقتك هي ذات السوا مع الجبن هنا البلدان الثانيه الاجنبيه؟
1: الله يعلم. نصنع الجبنه ما انا نقول احسن، الكليان هو بس يقول احسن ولا لا. هسه حاليا ده ما عندنا جبنه ذات جبنه، ما في عشان لبن ما في.
0: اللبن وقتش بكتر بكثير لحد تصنعوا الجبنه
1: في الخريف؟ ما هسه حاليا ذات لبن شيه، هسه يا ماده زيت البقر عشان نسوي لبن ازيت، عشان اللبن ناقص مرة عيد.
0: وقبل شوية وقت مشينا هناك لقينا السماد التنطيل البهايم ده بتكون من شنو وشنو وفائدة للحيوانات شنو؟
1: السماد ده عندنا مسر، عندنا قلة حمراء، عندنا كنفوت ندسه في الطاولة نرتشه، وكان رتشنا ده ندسه في المكنة وخلاص كان مرق من المكنة ده للبهايم ده. هنين هني ده سئاينا ده سئاية هنا اللبن ما سئاية هنا اللحم، أكل الننطو ده بيفيد للبهايم ونطيل اللبن كتير ما نسمنه ننطل لبن.
0: من وجهات نظري أنا مالا كل البقرة قاعدين في البيوت جوا، الماء بيحتاج للشمس؟
1: هني الدرفات اللي تحتاج للشمس تخرج، الماء هو جان الشمس تخرج جوا.
0: كما شفنا قبل قليل حوض السمك، هل توجد فوق أسماك كثيرة والأسماك قاعدة تغذية بشنو؟
1: أسماك ده قاعدين كتير جوا في المكنة اللي نصنع فوق الأكل للبهايم ده، المكنة نصنع فوق الأكل لهنا السمك ده، أكل لهنا السمك ده نبوس سمك اليابس خلبطوا مع المسر ومع الذرة وندسوا في المكنة، وكان خلبطنا ده بسمينا السمك ذاته.
0: السمك بعدين مثلا كان بيجي كتير تقدروا تودسوا ولا قاعد تستحلقوا هنا محلي بس؟
1: هنا ذات نصنا نطل الأمال وورا عندنا ناس كلها بيجوا وشول السمك ده زول الدائرة ده يشيل كيلو 2 كيلو 3 نادم الجدا يشري، كان يدور ده يشري جبنة يشري لبن يشري ياور كان يدور سمك كله وسيده يمشي يقرب السمك.
0: هل السمك متوفر طوال الوقت ولا هو زاد إلا في بعض الأحيان؟
1: أني ما وقت.
0: بفضل جهود هنا السيد عمر دافيد ديران وظف كثير من الشباب في المزرعة ليقوموا بتنفيذ هنا المهام اليومية مثل الاهتمام برعاية الماشية وتقديم العلف وتنظيف المبنى والحفاظ على نظافة المزرعة، وتعتبر هذه الخطوة مهمة في تخفيف البطالة وخلق فرص العمل. الكلام ده أكده واحد من الخدامين.
2: السلام.
0: من العمال الشقالين في المزرعة دي ما لقى تقطع الحديد بكان أنا الحاجز أنا البقر ده.
2: كان أكتو كلام جاي كربة قرن أنا بقر ده، بقر ده كان سراسة يا كل جاي كربة راسة. كلام جاي عزيب بقر ده كان أكتو.
0: كم سنة شقال هنا؟
2: أنا زيادة من 10 سنة شقال هنا.
0: 10 سنة شقال هنا مع البقر، وشفت كيف الفكرة دي؟
2: والله الفكرة ده ماشي كويس.
0: سوك خدامين هنا يعني دائما واقفين بجانب الحيوانات نشوف البقر كله ما شاء الله قرونه مطوات وما بتلاقوا صعوبة ولا خوف كي؟
2: توكل تخدم، كان في خدمة أنا كنت أخاف ده ما ممكن ما بشابي، لكن أنت نادم من بقيت أعمل ده تقدر تأسر قلبك وتشتغل وأني إن شاء الله شيء ما في بلا الله.
0: اليوم في ناس كتار زيك يعني قاعدين دائما الواحد يمد ايده للناس بس ما بخدمه، فرايك شنو ترسل مساج للناس العاطلين عن العمل دول؟ هسه ما شاء الله انت علوم واقفين قاعد تشتغل، في ناس واقفين راقدين في الضلله وواحد 100 ريال كل يمشي يشهد الناس.
2: والله نتمنى من اخواننا التشاجين كان نساء كان رجالا المهم اي واحد كله خليه يسوي جوده يشتغل ويفتش وغرى افضل، كل ما كتم تشهد ما ممكن خليه يسوي جوده ويشتغل تاسا افضل.
0: كعامل هنا كيف تشيف الفكرة هنا الزول أخينا سوى المزرعة دي وجابك أنت بالمال ده، كيف تشيف الفكرة حق ده؟
2: والله أخينا ده ما شاء الله الله يساعده والله يوفقه، راجل كويس وتمام، ناس زيادة من 30 نفر 40 ماشين 50 ناس شقالين، نار من تجاي ما شقال وابو شعلاك جاي شقلك أفضل من نار من إنده وما شقلك والله يساعده والله ينفق ماله ده.
0: المستقبل مستمعين الكرام في كل مكان، شكرا لحسن المتابعة. كان معكم في التسجيل موسى فكسلة، وفي الإخراج عبد الله توش وكمال موسى أتيم. البرنامج من إعداد وتقديم عزة علي اللومة. متابعة سعيدة مع باقي برامج شانال راديو جات.